0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، دول شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين لبنان سويس

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
1: يا عمي لبنان كله حلو، بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صور؟
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صباح النور، 6:02. بنعتذر لأنه في محطات إعلانية. تحية كبيرة لكم. يوم الأربعاء 24 حزيران عم نبلش نحن وياكم يوم جديد وصباح جديد. نحن وعينا منيح وتحضرنا لحتى نترافق نحن وياكم من هلأ ولا 7:30 بصالة 6، بس فترتنا الصباحية بتضل للعشرة. صباح الخير للبنان، وصباح الخير لكل البلدان يلي عم يسمعونا، البلدان العربية وكل العالم، لأنه أغاني بتوصل لكل المطارح، بتوصل لأبعد نقطة بالعالم. إذا سألت بهاللحظات بتوقيت بيروت 6:03 صارت صباحا، ما بعرف شو الوقت عندكم حسب وين عم تسمعونا بأي دولة، مين أبعد حدا عم يسمعنا بأي مطرح بهالدنيا كلها، بهالدنيا الواسعة. صباح جديد وفرصة جديدة لحتى نبلش نهارنا نحن وياكم بطاقة حلوة وبأمل جديد. يمكن في ناس بعدها ببيوتها عم تتحضر، عم تشرب مثلنا قهوة كافيدو برازيل، في ناس صارت عم تسمعنا على الطرقات. انتبهوا، الله يحميكم كل اللي صرتوا على الطرقات بهالوقت. وفي ناس سبقتنا وسبقت الضوء حتى وبلشت بشغلة من بكير، الله يقويكم ويعطيكم العافية ويعطيكم الصحة. لكن الأكيد أنه نحن وإنتوا سوا من هلأ ولا 7:30 بصارت 6، ولكن بصبحيتنا للعشرة، لأنه على 7:30 مثل ما قلنا بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، وبنبقى للعشرة. يعني 4 ساعات نحن وياكم رح نلون قد ما فينا هالصبحية بالأغاني الحلوة. اليوم معنا المخرج إلي أزي، تحية لألك إلي، وتحية لميلينا اليوم مش قادرة تكون معنا ميلينا، وتحية لألكم أنتو. رح نلونا نحن وياكم بالأخبار بأصواتكم الحلوة يلي منسمعها على 71-989-989. بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع أصواتكم ونبلش مع المقدمة اللي بتعطينا القوة مع بداية كل صبحية، خلونا نبلش نهارنا بالوقفة الروحية، من بعدها بنرجع نحن وياكم.
1: معا نصلي.

بها الصبح الجديد منسلمك نهارنا، منسلمك كل أفراحنا وكل همومنا يلي رح منعيشها بأنهار، منسلمك كل خطوة رح نمشيها اليوم. علمنا نعطي فرح لغيرنا، إن كان بشغلنا إن كان ببيتنا وين ما رح منكون. وخلينا يا رب خلي ما تطلع منا إلا الكلمة الطيبة لكل شخص رح نلتقى فيه، لكل الناس يلي عم يسمعونا وعيين بكير وتعبانين أو يمكن ما ناموا من التعب، ما ناموا من الهم، كون معهم يا رب فرحهم. إذا في حدا عم يسمعنا وحاسس حاله لوحده، قل له يا رب أو حسسه يا رب إنه نحن حده، أنت حده، أنت ما بتترك حدا، ونحن كلنا عائلة واحدة. بارك يا رب بشفاعة ابنة مريم العذراء كل المستمعين يلي عم يسمعونا، مش بس بلبنان، بكل دول العالم، بكل دول الانتشار. بارك كل إنسان عم يسمعنا هلأ، واعطينا نعمة انه نعيش هالنهار بمحبة، انه نعيشه بسلام وبامتنان على كل نعمة صغيرة وكبيرة. علمنا نقول شكرا دايما يا رب لإلك ولأمنا مريم العذراء.

اليوم 24 حزيران، اليوم عيد مولد يوحنا المعمدان. افتكر مار يوحنا مرتين بتعيدوا له، ما هيك؟ كل اللي بيحملوا هالاسم يوحنا جان او كل مشتقات هالاسم، من عيدكم تحيه كثير كبيره لكم.

على هالترنيمة الحلوة منذكركم، بتعرفوا لأنه نحن دايما عم نذكر المستمعين ب 27 هالشهر يعني هالسبت رح بيكون في مسيرة صلاة وإيمان من مدينة البترون وصولا إلى ديرك في فان بذكرى إعلان تطويب الأخ أصفان. التجمع رح بيبلش الساعة 11 قبل الظهر قدام كنيسة مار أصفان بالبترون، والمسيرة بتوصل مع قداس على الساعة 6 المساء يعني من البترون لديرك في فان مشي، وبعد القداس العودة الساعة 8:30 رح بيكون في باصات بتأمن العودة من ديرك في فان بالبترون من كفيفان إلى مدينة البترون. فلكل اللي بده يشارك يكون قبل الساعة 11 صباحا بكنيسة أو قدام كنيسة مار أصفان بالبترون.

0: أجلي.
1: صلاة مقبولة لكم جميعا, وإن شاء الله يا رب هالنهار بيحملكم كل الخير وكل النعم يلي أنتوا بحاجة لها.
2: من صارة ستة صباح الخير.
1: فأسأل اليوم عم بيرفقنا الزميل إلي أزم, عم تترافقوا معي مثل العادة بصارة ستة. اشتقنا لكم امبارح, كنا غايبين على الهواء, إن شاء الله بنقضي وقت حلو نحن وياكم ومنعوض هالغيبة عنكم. عم تترافقوا معي شرب السعادة والمخرج إلي أزي, وبدنا نقول بونجور لميلينا يلي عم تقلنا بونجور هلا وعم تسمعنا. دخلك إلي امبارح كان اليوم, ميراي بتحب كتير تحكي عن الأيام العالمية, كان اليوم الدولي للأرامل, عيدت الأرامل ميراي امبارح. نسيت
3: انت حبيبي ولا ربينا
1: كل الأرامل يلي عم يسمعونا من عيدكم اليوم تاني.

0: كانت عم بقرا هيك خبريه مهضومه. قال كان في استاذ دخلكم الاساتذه والمعلمات بطلوا يسمعونا ما هيك؟ فرستوا خلص؟ والتلاميذ نيال قلبهم. قال كان في استاذ حمل كبايه مليانه مي قدام تلاميذه وسالهم قديش بتتوقعوا وزن هالكبايه مع هالليكيد اللي موجود بقلبها؟ كل تلميذ صار يعطي رقم وارقام مختلفه. ابتسم الاستاذ وقال لهم ما بهمني قديش وزنها، بهمني قديش في ضل حامل هالكبايه مع هالوزن اللي موجود فيها. قال لهم إذا حملت هالكباية دقيقة ما في مشكلة أبدا، إذا حملته ساعة بتوجعني شوي إيدي، بس إذا حملته نهار كامل رح بتصير إيدي مشلولة. الكباية ما رح تتغير ولا المي أو بغض النظر شو في بقلبها ما رح تتغير أبدا، حتى كل ما طولت يعني بالحمل بحس إنه صار أتقل، آخر هم شو موجود بقلبها، المهم رح بتصير تزعجني، وزن الكباية ما رح يتغير. وقال له لتلاميذ هيك هي همومنا، إذا فكرنا فيها شوي منقدر نكفي، وإذا حملناها طول الوقت وما تركناها بتصير أتقل وبتصير تتعبنا كتير. يعني إذا بدكن بالخلاصة يعني ما لازم كل هم نحمله معنا طول النهار.
1: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989

0: يعني همنا ما لازم نحمله كل النهار معنا. صدقوني أوقات أحلى قرار أحلى قرار بتاخدوه هو إنه نحط همومنا بين إيدين ربنا, إنه ناخد نفس, إنه نبلش نهارنا من جديد. نسوه مبارح, نسوه هموم مبارح, خلص راحوا مع مبارح.
1: كل ما غابت شمس بتزيدي حلا.
0: صدقوني الراحة مش إنه ما يكون عنا مشاكل وما يكون عنا هموم, الراحة إنه ما نخلي المشاكل تحملنا.

تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا أونلاين أو على تطبيق أغاني أغاني الخاص فينا أو على تطبيقات عديدة. حتى كتار بيسمعونا ببيوتهم أو بمكاتبهم على اللابتوب على الكمبيوتر, فيكم تسمعونا من خلال الويب سايت من خلال www.aghaniaghani.com. كمان فيكن تسمعونا وين ما كان.

في ناس بتوع على صوت المنبه، في ناس بعد عندها يعني هذا التليفون ما بيعمل شيء ما بأثر فيها. انت لي شو بحسك؟ ما بعرف ليه بحس نومك تقيل. في ناس بتوعى من دعسة حدا، من حيالة شي بيصير هيك بيعمل حركة حدا. في ناس بتوعى للألارم بتليفونها، وفي ناس بدها دفشة، بدها عيط وصريخ. أنا بتفاجأ قديش في أمات عم يسمعونا هلا بيتعذبوا إنه يوعوا أولادهم. نهار وليل وليل نهار شروق الشمس يصير غروب رحلة مثله. حتى انتبهوا، يعني مش بالضرورة نكون مطولين السهرة، بس أنا بتفاجأ إنه في ناس هالقد بتنام نوم عميق، نوم غميق. اليوم أنا وعيت شي 4:15، طلعت بتليفوني لقيت 4:15 ساعة، قلت بعد ربع ساعة ليدق، ليش ليدق الألارم وعي مالينا؟ دغري قمت. عندي هوس انه بركي ماني حاطط الالارم اون وما دق ونمنا. هلا اذا بدي نام من نمنا شي ساعة غلط، يعني بتصير انه نام شي نص ساعة ساعة ماكسيمو، بس انه ضل مثلا عفلت سحبة للساعة 9 10 ولا مرة صايره.

الناس أول ما توعى بتبلش نهارها مع القهوة مثلنا مع الكافيه دو برازيل. في ناس بالنسبة لها القهوة مش إنه مشروب صباحي لازم نشرب الصبح، صار مثل بعاداتنا، يعني دخل بقلب عاداتنا، بقلب يعني هو صار مثل طقس صباحي منبلش فيه نهارنا لحتى نهارنا يكون غير شكل. تحية لكل اللي عم يشربوا قهوة، خصوصا لكل اللي اختاروا مثلنا الكافيه دو برازيل. كل اللي عم يتعذبوا ليلاقوا كافيه دو برازيل، عم تتعذبوا لأنه الشركة ما عم بتلحق توزع، لأنه لبنان كله صار عم يشرب كافيه دو برازيل. يلا خبرتنا إلي إما لاميلينا، بدي لها بونجور للينا، قال كانت عم بتجيب خضرة من غدير بحط بن، قالت له بس تصير تجيب كافيه دو برازيل بصير جيب من عندك. فما رأيت عم تاخد خضرة من عنده فواكه، لقيت عنده اثنين يعني ظرفين، مش معقول الزلم يكون جاب ظرفين بس كافيه دو برازيل. اخدتهم دغري اثنينهم، قال لها مرسي لانه دليتينا على الكافيه دو برازيل، ما عم لحق بيع. هيدا الكافيه دو برازيل، نحن ما مندلكن على شيء وما منغشكن. كافيه دو برازيل ارخص بن موجود بالاسواق واطيب بن بكفي القشوه اللي بيعملها، الرغوه اللي بيعملها هي والركوه عم تغلي على الغاز. يا دانيال العريف تحية كبيرة لك، شو عامل بالناس جننتنا بهالكافيه دو برازيل. وين ما كان موجود، بس إذا شي مرة ما لقيته بشي مطرح بعتوا واتساب على 76 777 361، هيدا رقم شركة كافيه دو برازيل، خلوه عندكن 76 777 969. وهيدا الرقم كمان لكل زملائنا بالإذاعات يلي بيتلفنوا على كل الإذاعات، يلي بيتصلوا لكل المعلنين وبتعطون عروض، المعلنين يلي بيقطعوا معنا بس. وكمان تعرفوا هذا المثل اللي بيقول دود الخل منه فيه، كمان للشخص يلي انت قريب منه ما رح اقول اسمك على الهوى، يلي كمان بتلفن لمعلنيننا لحتى تاخذهم على غير اذاعات، مع انه انت من عائلتنا. مش يعني ما فاجأتني لانه من زمان بسمع بهيدي الخبريه واسمك صار بيعرفوه كل المعلنين معنا. ان شاء الله تكون عم تسمعنا بهالوقت، وبقول لك كاسك مع الكافيه دو برازيل.

0: إذن عم يرافقنا على الإخراج اليوم الزميل إلي أزي، تحية لك دي جي ليتزي، عملوا له فولو على إنستغرام لإلي، إلي بدور بأقوى السهرات. بتعرفوا نحن عنا سهرة عرس بأربعة تموز بنت خي كريستال، وما اخترنا إلا دي جي ليتزي أقوى إلي أزي. إذا أنت عم تسمعونا هلا وعندكم أعراس، إلي بيجي لعندكم مع السات تبعوله، سات بتسموها؟ ليه بقولوا سات؟ مع العدة المعدات تبعوله، بيعملكم سهرة والله، بصيروا ركابكم وجعوكم من الرأس. إلي قبل ما نروح على بريك هات لنسمع كم فويس على 71 9 8 9 9 8 9. إلي مجدلاني رح يموت، رح يموت إذا ما طلع الفويس تبعه. إلي شفت الفويس تبعك، بس كرمال عن جد منزهق المستمعين، نفس الأشخاص بيحكوا معي بترجعوا بتعيدوا بعد شوي مع ميراي، بترجعوا مع زميلتنا رولا شمية بعد الظهر. خلصنا انتو بقلبنا وعارفينكم انه بتسمعونا كل يوم، بس والله العظيم عم ناخد انتقادات من كل الناس يلي منلتقى فيهم، نفس المستمعين بيحكوكن، نحن عارفين انه انتو بتسمعونا كل يوم كل يوم كل يوم، عرفتوا؟ بس مش حلو بلش مع إلي مجدلاني كل يوم، بليز للوس بكل محبة عمل لك، يعني كل المستمعين يلي بتحكوا كل يوم.
1: بونجور شربل، بونجور إلي، بونجور لكل المستمعين، هاركم سعيد يا رب. أنا تصديقا على كلامك وكلام اللي قلته الصبح عن الكبية اللي مليانة هموم، بدي أقول لك أنه كل شيء بهالحياة ببلش صغير وبيكبر، إلا الحزن والهم ببلش كبير ومع الوقت لازم يصغر، لازم يصغر، لأنه لنقدر نكفي حياتنا، والحياة بدها تستمر وبدنا نعيش مع الأمل ومع الثقة ربنا انه غدا يوم اخر مثل ما بيقولوا
0: 100%.
1: يا رب نهاركم بيكون حلو.
0: تحية لك، قد ايه حلو انه هذا انه نطرتي لو بتشاركي كل يوم، بس نطرتي على شيء عم نحكيه وعلقتي عليه، مش انه بالضرورة لازم خلص عندي دوفوار لازم ابعت فويس على الهواء. تحية كبيرة لكم، الي محيو دغري الفويس، عمول اللي بدك يا
2: صباحو صباحو احلى شرب السعاده بالدنيا، يسعد صباحك وصباح، تحيه كبيره لاحلى منينا، بدي اقول لكم يسعد صباحكم واحلى مستمعين اضوانات مسعد القناه.
0: يلا قبل ما نروح على بريك في شغله خبريه للوس علقانه بالزعيمه من الاسبوع الماضي، في احدى المستمعات وبتعرفي انت بتشاركي كل يوم كان معي او مع ميراي، وقتها اتصلت على الهواء وانتقدوني ناس كتار كيف اعتذرت منها وما ربحتها، وقالت لها لميراي انا مني ربحاني ولا مرة مع مطانوس تريدينج، هن فكروا ان التليفونات بتخرف، يعني فتت عملت سيرش على اسمها بينت قدي كم مرة ربحة هدايا من عند مطانوس تريدينج. فلكل المستمعين يلي انتقدوني، مشان هيك بدنا نكون نحن خفيفين على الهواء، ما بدي بقى اعطي مواعظ، بس لانه المذيع والمذيعة هي بتدير الفترة، مش المستمع يلي بيحكي كل يوم بيدير الفترة، فبدنا نترك مجال لغيرنا. عنا ربح من هلأ وللساعة 10، فبدي اترجى من كل المستمعين يلي أسماءكم صارت بتوازي أسماءنا على الهوى، يعني كل الناس بتعرفكم، بدي اترجيكم أنه نترك مجال لأسماء جديدة تكون عم تربح، لحتى ما نكون عم نحرج قدام شركات المعلنة معنا يلي ربحانين من عندها مش مرة واثنين وثلاثة، عشرات المرات.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
3: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: غالي
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالي.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بدها تشكي.
1: اكيد بلشوا هلا بالعشاء على طرقات الساعه 6:28 دقيقه. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا احلى مستمعين. تحية لكل اللي عم يتواصلوا معنا. مدام وفاء بدي صفحك بالخير، تحية كبيرة لك. كمان سوسن من مروكوز بيد ديكواني، لونا من الكويت كمان يسعد صباحك.
0: بيفضحني والجومة
1: وإلي مجدلاني اللي حرد كمان، تحية كبيرة لك. وكل المسامين الجداد يلي عم ينزعجوا وما بحبوا يتواصلوا معنا بس بتعطونا ملاحظاتكم، ملاحظاتكم بالقلب وأكيد نشتغل عليها لحتى نحسن برنامجنا وما نعود نزهقكم الصبح. حكيني محامي مش من زمان قال لي شربول بحبك كتير وبنطرك كل يوم، أنا بس أنه زهقت من عدلي 5-6 أسماء هن زيتهم كل يوم بيحكوا. اسمعونا بصمت وشوفوا قدي حلو الشعور أنه تكونوا عم تسمعونا من مطرح ما أنتوا بسياراتكم ببيوتكم بأشغالكم وعم تتسلوا معنا.
2: بونجور بونجور شربول، بونجور إيدي، بونجور للجميع، معك إيدي نعمي.
1: إيدي سعد صباحك، تحية كبيرة لك. إيدي كمان برافو، بعت لي صورة الماسك إيدي من القرية. إيدي لأنه إذا عندك شيء مهم بتقوله، ما عندك شيء بدنا نترك مجال لغير مستمعين. ريتا من زوق مصبح بدي حييك ومرسي مرسي، قالت لي عن جد شربل انه نفس الاشخاص بيحكوك كل يوم كل يوم كل يوم، تحية كبيرة لك ريتا. شو العيلة حريز؟
0: من صوتك شو بيعمل في
1: جوزفين كمان من غدير، تحية كبيرة لك جوزفين مطر يسعد صباحك.

كنا عم نحكي عن القهوة إنه في ناس أول ما توعى دغري بتحط الركوة على الغاز وما ببلش نهارها بدون فنجان قهوة. طب في ناس بالمقابل عن جد يعني الناس يلي ما بتشرب قهوة الصبح كيف بتبلش نهارها؟ كيف بتصحصحوا؟ يلا خبروني كيف بتصحصحوا من دون أول دافي لذة بأول شفة؟ هيك بتكونوا مشتاقين للقهوة من الليل للصبح، كيف بتقدروا توعوا من دون أول شفة قهوة؟ كاسك اللي حاطط بالماج الكبيرة بالكباية الكبيرة.

0: عجد في حدا عم يسمعنا مثلا وما بتعني له أبدا القهوة، حتى الصبح ما بتعني له، ما بيقدر يشرب قهوة، في حدا عم يسمعنا؟ يلا بانتظار انه نسمع اجوبتكم ونتواصل نحن وياكم على 71 98 9 98 9. بدي خبركم عن المنارة دايرة. اذا ما بتشرب هيدا منيحة منك وفاء. وفاء بعثت لي صورة الصينية وركوة القهوة كافيه دو برازيل. شو مكتوب على الفنجان؟ حطك يا شو؟ يا قمر. منيحة، يعني حاطة حد على الصينية هيك مقشرة تفاحة. منيحة الصبح. ألف صحتين وفاء. بسمة ركوة كبيرة، ما بتقبل بسمة بركوة صغيرة. أنت مين عم تعملي صبحية؟
1: قالوا القمر
0: أيام نادين عم تقلي شربول. أنا من جماعة الإنستنت كوفي.
1: ليل الهوى.
0: جربت السانتوس كابوتشينو من ادم طانوس تريدينج، كثير طيب كثير، بس سبحان الله يعني انا بعمله بالبيت ما بيزبط معي. بس نروح نعمل صبحيه بعد البرنامج عندهم عند طانوس تريدينج، بيضيفونا السانتوس كابوتشينو غير، ما بحطه كثير بالكبايه، يعني بحطه اقل من نصه. ميرسي بسمة، ميرسي على كلامك الحلو. سجي هذا الكركي مع القهوة مبلش صباحا.
2: شربيل صباح الخير لإلك ولا ست مالينا ولا كل المستمعين. إن شاء الله يا رب يكون نهارك سعيد ونهار الكل جنة، نهاركم حلو.
0: أميغو مثلا ما عم يسمعنا، ست مالينا أبسنت اليوم عم تسمعنا وهي أو بالتخت. معنا المخرج إلي أزي. فكرنا بدي أعلق على موضوع القهوة. بالنسبة للمنارة دايري، إذا ما بتشربوا قهوة اشربوا عيرانة الصبح. طبعا عيران من عند المنارة دايري. طعمة الجبنة عندهم غير مثل أيام زمان. اليوم صار فيكم تطلبوا المنارة دايري دغري، بتوصل لعندكم من البقاع لباب بيتكم. عم يشتغلوا المنارة دايرة انه ما يقعدوا يسلموا السوبر ماركت، يكون بس توصيل للبيوت. معملهم موجود ببلدة المنارة بالبقاع الغربي، هن موجودين من سنة 1960 بقلب البقاع الغربي. قرروا اليوم انه منتجاتهم تكون عم توصل بشكل طازة مباشرة لعندكم عبيوتكم بفانات مبردة كثير مرتبة باسمهم، مكتوب عليها المنارة دايري. كل منتجات المنارة دايري معمولة 100% من الحليب، يعني ما فيها مواد حافظة، ما فيها زيوت مهدرجة وغلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة كتير، بتتروح بين 1-2% بحسب المنتج.
3: يعطيكم العافية. أنا حدا ما بيعني له القهوة، فأنا بوع الصباح أول شي بعمله بغسل، بلبس، بنزل على سبور، بنزل بعمل سبور.
0: أحلى شي.
3: وأول ما أطلع بالسيارة اللي بوعيني صوتكم. شكرا. صراحة يعني دغري بفتح الكونتاكت بيطلع لي شربل، يعني أهم من القهوة.
0: الكافيين.
3: بونجورني لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا.
3: ونسيت أقول لك اسمي داليدا. معكم داليدا.
0: تحية كبيرة لك. أول شيء يعطيك العافية على هالنشاط قبل الضوء. شو حلو تبلش نهارك بسبور.
1: حتى البكي
0: نحكي عن منتجات المنارة دايري. الأجبان عندهم يعني ما فيها ملح، من 1-2% بس، يعني بالأخص بس بتكون تاكلوا تنقول حلوم أو حيالة جبنة عندهم، ما في لزوم تغسلوها قبل الأكل. وبتوصل الطلبية لعندكم خلال 24 ساعة بنفس نهار تصنيع. اعتبروا إذا اليوم طلبتوا بتوصل بتنطلق الفان، بينطلق لعندكم بكرة، وبتشوفوا محطوط التاريخ انه التصنيع 25 حزيران، بنفس يوم التصنيع بينطلقوا البضاعة لعندكم مثل ما قلنا بيوصلوا بفانات مبردة. إذا بتكون تطلبوا من عند المنارة ديري جربوهن مرة واحدة. 76 436 954 76 436 954. هيدا الرقم 76 436 954.

عم يرجع يسألني على رقم المنارة دايري رقم 76 يلا حفظوا معكم بتليفوناتكم 76 436 954 هيدا رقم يلا وبعت لكم يا أول ما تطلبوا من عند المنارة دايري يعني بس ينطلق الفان اللي عندكم أول شيء بيوصلكم واتساب إنه تأكيد لطلبيتكم وبس ينطلقوا لعندكم كل شوي بيوصلكم واتساب وين صارت الفان لحتى توصل لعندكم.

يا الله دوري الاسم. دوري عمل لي شربول، انا ما بتعني للقهوة نهائيا، بس شفتهم جايبين بالبيت كافيه دو برازيل، شربت فنجان عن جد طيبة، بس صراحة ما بتعني للقهوة. المهم انه الكافيه دو برازيل وصلت على بيتك يا دوري، هيدا كل المهم، يعني نجحنا بإعلاننا.

0: بحيي كل تلاميذ المدارس. بفتكر انه خلص كلكم خلصتوا، ما هيك؟ بعد في شيء تلاميذ عم يسمعونا، مش يلا رايحين عند التيتا وعند جدو وعلى الكولوني، في شيء تلاميذ رايحين على المدرسة عم يسمعونا؟ بفتكر لا، كل شوفيرية الأوتوكارات بطلت تسمعنا، كل المعلمات والأساتذة كمان بطلوا يسمعونا. رح نشتاق لكم. أنا عم بحكي عن التلاميذ يلي عندهم امتحانات رسمية، يعني الله يعينكم، الله يساعدكم على هالجدل يلي صاير. بفتكر بكرة الخميس بجلسة مجلس الوزراء، مش بفتكر على الأكيد، يعني صار الوقت لحتى ينحسم هيدا الموضوع وخلص، أو ينحسم هيدا الجدل وهالبلبلة يلي موجودة بيناتكم وبين الأهل وبين الأساتذة وإدارات المدارس. بس ما بحسدكم، الله يعينكم. كل يوم بيسمعوا خبر وكل يوم إشاعة، والتلميذ هو اللي عم بعيش لوحده، اللي عم بعيش هالضياع وهالضغط النفسي. قال بتقلن معالي الوزيرة انه الدرس ما رح بيروح دعان، بس فرق انه التلميذ يكون عم يدرس وفي هدف قدامه، عارف انه في امتحانات، وفرق انه يكون عم يدرس وضايع اذا في امتحانات او ما في امتحانات.
1: مش ممكن ارجع لنا ولا قلبي نكون،
0: كتير فرق انه التلميذ يكون عم يدرس وبراسه، حتى لو في احتمال يمكن 10% او اقل انه يصير فيه تقديم، او انه ما رح بيصير فيه تقديم. هيدا القلق لوحده اللي بيعيشه التلميذ بخليه يتشتت. طب انا اذا بدي اسألكم، انتو كأهل عم تسمعونا بهالظروف يلي عم نعيشها، هل انتو مع اجراء الامتحانات الرسمية، او بتشوفوا انه، او برأيكم انه الافضل انه يلغوها ويعوضوا عنا مثل ما بصير عادة وصايرة كتير بلبنان خصوصا أيامنا، يعوضوا عنا بالإفادات؟ يلا خبروني على 71-989-989، انتو مع انه تصير الامتحانات الرسمية او لا بهالظروف لازم تلتغى؟
1: بحبك لو قريب مني.
0: بهاء ابو حمدان تحية كبيرة لك، عم بقلي اكيد مع الغائة، وهيدي مش اول مرة، كل مرة بتلتغى، وحتى على أيام الوزير اللي اسمه صعب، ودايما بيقولولنا ما فيهم يفوتوا على الجامعات بالإفادة. طب كيف كان يصير قبل؟ شربول هيدا إذا كان قادر يدرس التلميذ وما راحوا كتبه بالحرب. الله يعين كل التلاميذ يلي نزحوا من بيوتهم، وكيف بدهم يركزوا؟ أنا ما عم بعرف كيف بدهم يدرسوا.

0: نفسه أو يلي عارف أنه بيته عن جد راح دمر بيته، هيدا كيف بده يطلع منه درس؟
1: بونجور شاربيل.
0: بونجور.
1: يلا ان شاء الله نهاركم بيكون حلو.
0: ميرسي جريس.
1: اكيد مع انه تلتغى، يعني حتى لو هلا صار الوضع سيف حليت انه ينعمل الامتحانات، بس هالتلاميذ ما قدروا يدرسوا. انا ماني تلميذه ولا عندي حدا بالبكتو ولا شيء، بس حاسه معهم. يلا هاف ا جود داي.
0: ثانك يو، تحيه كبيره لك جريس.
2: أكيد مع إجراء الفحوصات، على الأكيد
0: مع إجراء الفحوصات.
3: لو شربول إنه هالعالم اللي الله يساعدها يلي نزح يد وكل حدا قاعد بمال وشي بخيام وشي الله يساعدهم وشي ما بعرف وين موزعين وولادهم لا بيناموا، يمكن ما عم بيناموا لليل ونهار يلي قاعدين بقلب الخيام ويلي هني أوريدي كانوا مدارس. أجا حشى السامعين يمكن على الطولات أيام ما بيقدروا يفوتوا، هدول كيف قادرين يدرسوا ليروحوا يعملوا تيست ليروحوا يعملوا فحوصات؟ أنه ماشي الحال تمرق لنا إياها الوزيرة.
0: القرار مش بس للوزيرة يا صديقنا إلي. يلا إن شاء الله بكرة بجلسة مجلس الوزراء بينحسم الموضوع.
4: بونجور، كيفك شربل؟ أنا أول مرة بحكي معك بس دايما بسمعك.
0: يا هلا.
4: أنا مع إجراء الامتحانات لأنه في كتير تلاميذ كسلانين أساسا، يعني لأنه نحن بالمدرسة ومنشوف التلاميذ قديش كسلانين، وفي ناس بتشتغل كتير وبتدرس كتير، بقى حرام أنه اللي عمال يدرس يتوازى مع التلميذ اللي مش عم يدرس وياخدوا إفادات ويطلعوا هيك. ونهارك سعيد، معك باسمة.
0: يسعد صباحك يا باسمة. أكيد نحترم شيء اللي قلتيه، بس يمكن أنتم منكن ما عشتوا هيدي الأيام الصعبة واللي بعدهم عم بيعيشوها. يعني تصوروا أنه في ناس رجعوا على بيوتهم ولقيوا بيوتهم مدمرة بالكامل، أو في ناس بعد ما رجعت على بيوتها، هدي شو بدي يطلع منها ومن امتحاناتها.
5: شربول، يسعد صباحك، كيفك يا حبيبنا؟ يسعد صباحك لألك وللمدام. ما بعرف قريت خبر انه الوزير التربية هي بالأربعة وثمانين يقال انه أخدتها للإفادة كمان مش بامتحان، إيه أخدت إفادة معاملة امتحان. كيف شربول؟ هيك مرة قدام الخبر، ما بعرف إذا صحيح أو لا، ما عندي معلومات مؤكدة. صحح لي شربول، أنت أبو علي.
0: شوف شابو. أنا ما يكون أنا مطلع على السجل العدلي كمان إخراج عيد للوزيرة. قريت خبر بدك تطلع، أخذت 36 ثانية كوبرا، ما بعرف شو اسمك الحقيقة، على الهوى. جيب المرجع، يعني وين قريته؟ تعال حبيبي طمني. شربول، أنا مع أنه يصير في امتحانات، خاصة أنه خصوصا طب يلي كانوا عم بيداوموا شو بيعملوا يلي كملوا المنهج وما بعرف يعملوا استثناء للناسحين. هلا هيدي الضياع اللي صاير من وراء الضغط على وزيرة التربية من قبل المدارس يلي تعلمت بشكل طبيعي، وبالنسبة خصوصا المدارس الكاثوليكية والمدارس الخاصة في كمان توجه، مش توجه، ضغط لحتى تصير الامتحانات الرسمية، لأنه بيعتبروا أنه خلصوا المناهج. بس المناطق يعني اللي ما صار فيها يمكن ما تعلموا، ما بعرف من اثنين أدار، يعني الناس بتلاميذ ببيوتها المنهج ما خلصوه، كيف بدهم يعملوا امتحانات؟ مع أنه الأسئلة رح بتكون، يعني رح يعتمدوا المنهج من قبل أدار، يعني تصوروا قديش مسهلينا. أنا صراحة هيدا رأيي الشخصي أنه يصير في امتحانات رسمية، بس أنا مثل ما عرفت أنه فايت السياسة فيها بكل صراحة، وفي ضغوطات لحتى تلتغى، وبكرة مبدئيا بينحسم الموضوع. قبل البريك بدي أذكر المستمعين بمؤسسة الأزة للمعدات. مؤسسة الأزة مدرسة، مؤسسة الأزة للمعدات عاملة عروض هلأ كتير كبيرة على كل أنواع المراوح، بالأخص لكل الناس يلي مش قادرة تدور أي سي، مع فواتير الكهرباء اللي عم تكوي كوي جيوب اللبنانيين. نحكي عن موضوع الكهرباء بعد شوي وعن الهيئة الناظمة، وطلعوا بشرونا أول ما إجا الوزير وجاي وزلغوطة عملولنا زلغوطة طويلة إنه بعد سنين هيئة الناظمة للكهرباء، ولك طلع اللي عينوه ما داوم ولا يوم وقدم استقالته، بده يقدم استقالته هلا. وكل ما قال الكهرباء لورا. مؤسسة الأزل للمعدات عندها مجموعة كبيرة من المراوح بتبلش بقيمتها ب 18 دولار، عم نحكي مش المروحة الصغيرة اللي بتحطوها على الطاولة، لا مروحة كبيرة مع ستاند يعني مع عمود. توجهوا على مؤسسة الأزل للمعدات بفروع الأربعة، فرع رئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية أو على أوتوستراد سن الفيل، كمان فرع بجديدة المتن على جاليري الاتحاد وفرع الدورة. رقم تليفون مؤسسة الأزل للمعدات 03-386-322، فإذا 03-386-322.
6: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Atelier Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

صارت 7:09. يسعد صباحكم من جديد لكل اللي عم يسمعونا. كملي معكم شارب السعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزة. بقي معكم للسبعة ونص، لأنه 7:30 بيبلش برنامج من قلب بيروت مع ميراي، ومنخلص بثنا المباشر الصباحي على 10:00.

رزاقه مخيل اللي بعت لي اياه اكيد شايفه واكيد قريته بس ما علقت على الموضوع، يعني مش اذا الوزيره اخذت افاده انه لازم نعطي افادات. ناس بتتقدم طلوع ما بترجع لورا. بعت لي انه بال 1984 اخذت افاده. هذا التداول اكيد صار على، وبهذا الوقت كمان كانت ظروف صعبه عم يقطع فيها البلد، ومرقت سنين مش سنه واحده ما كان يصير فيه امتحانات رسمية.

كنت عم بحكي عن موضوع الكهرباء، كل ما اجينا وزير بيعرض عضلاته وبالنهاية بيرجع بيقولوا ما خلونا وما قدرنا نشتغل. بس بشرفكم شو تحسن؟ بس إذا حدا بيطلع يقول لي بعهد هيدي الحكومة الجديدة، مش الجديدة يا صارت معتقة ومقصلة، شو تغير بموضوع الكهرباء؟ أنتوا كمواطنين، أنتوا عم تدفعوا فواتير موتورات وعم تدفعوا فواتير كهرباء مدولرة بالدولار، شو تغير معكم على عهد هيدي الحكومة؟ بكل موضوعية يلا كله كرج، رجعنا لورا عم بيقولوا للمستمعين.

قالوا عملوا هيئة ناظمة للكهرباء زلغطوا والول، مع انه نحن ما فهمنا شو يعني وشو دورة. قال اللي عينوه المسؤول على الهيئة الناظمة ما داوم

0: الكربون بس عم اللي تغير بيتغير بس الوزير والمدير العام، هيدا كل اللي عم يتغير، بس الوضع كل ما له من سيء الى اسوأ. يعني الناس من وجعة بتقول دولة هدر وسمسرة. لا جد تفقلنا هلا بقيموا الايام علي الاواجية، تفقلنا بموضوع الكهرباء، بس شو اللي تغير؟ انا بدي احكي شو اللي تغير للاحسن، بس اعطوني شيء لمستو انتو كمواطنين.
1: والله يا شربول صباحو، كيفك ماشي الحال؟ والله عم اسمعك هلا قلت بقلبي لا شعريا الله يرحمك رفيق الحريري، على القليله كان في عنا كهرباء وكانت رخيصه الكهرباء، كانوا يتهموه بالسرقه انه هو عم يسرق ليجيب هالاخبار. هلا صار لهم 15 سنه بيسرقوا ولا عنا كهرباء والكهرباء فاتورتها عاليه.
0: تحيه لك. والله يرحم كل الأوادم بهالبلد. روح الروح هو حب ناسي
2: وأهلي بشوفك وين أروح ساكن. صباح الخير شربيل، بدك شو تغير معي؟ كنت ادفع اشتراك $100 هلأ فارض علي $180، كنت انزل على السوبر ماركت مثلا نفترض بالشهر بدي $500 هلأ صار بدي $1000، هيدا اللي تغير معي وما عاشي بعده هو ذاته ما تغيرش.
0: تعرفوا بأيلول الماضي يعني رح نصير هيدي الأيلول بصير إلى سنة، واعتبرنا إنه إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بعد 23 سنة، ما كان في 23 سنة ما كان في هيئة ناظمة للكهرباء، طلعوا بشرونا إنه شو هالإنجاز العظيم، اعتبروه إنجاز القرن، وإنه هيدا إنجاز عظيم للوزير جو صد. انتبهوا أنا بحييه بحترمه كتير للوزير، بس إنه ما عمل بيلي وعد فيه.

كثير يعني انحكى كثير على كل الوزراء اللي مرقوا يلي كلهم من نفس المدرسة جايين. أنا بشوفهم أكيد مش من نفس الحزب, من نفس المدرسة, بس هي ذاتها عيشونا بثقافة العتمة. فكرهم قد ما يعدونا انه نحنا من دون ذاكرة, ما عنا ذاكرة ونحنا مننسى بسرعة, وقنعونا انه الكهرباء رح تجي على عهد هالحكومة الجديدة. بعد اقل من سنة, يعني انتبهوا, بخمسة بأيلول لحتى يصير له سنة, بعد اقل من سنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت جدول أعمال الجلسة, الجلسة الوزارية اللي جاية, ليتبين أنه وزير الطاقة جو صدي نفسه هو ذاته عم يطلب من الحكومة أنه تقبل استقالة رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء, ومش بس الرئيس, أحد أعضائه كمان. فهيدي بدها زلغوطة يا معالي الوزير. عم نقول انه الكهرباء بعصا سحرية بيجيبوها 24 على 24, بس لكم سنين وسنين هدر وفساد مثل ما انتو سميتوها وسرقة, ما تغير شيء, ما حدا ينمر على اللي قبله, اللي سبقه, الوزير اللي قبله, كلكم نفس المدرسة. ما بعرف عبارة شغلة باللبنان ديبيت انه أحد المناصب بوزارة الطاقة والمياه بيوصل راتبه لحوالي 8000 دولار, ما بعرف إلى أي مدى مظبوط هيدا, نقلا عن زميل ميشيل أمبور على مسؤوليته ناشر وصاحب موقع لبنان ديبيت. 8000 دولار بالشهر.

0: خلونا نغير جو. وين عم تسمعونا؟ بأي مناطق؟ يا صديقنا، مش بس وزارة الطاقة بها عمل، لكل الوزارات ثلاث ارباعهم مغارت علي بابا. يلا هيتا نسمع كارلو.
1: بونجور شربل، بونجور، يسعد لي صباحك. والله عم تحكي جواهر يا شربل، عم تحكي جواهر. نحن فرحنا كتير وتأملنا كتير وانتظرنا كتير، بس يمكن نحن الحق علينا، نطرنا زيادة عن الزوم، ما فيهم يعملوا أكتر من هيك، يمكن ما بعرف. الله يوفق الجميع والله يخلي الأوادم.
0: تحية كبيرة لك.
2: صباحو شربول، كيفك؟
0: كتر خير الله.
2: شوف الوزارة اللي كانوا مستلمينها من 15 سنة، هلا الوزارة عم بتغطي فساد ال 15 سنة. من 15 سنة كل شيء في سرقة صار بوزارة الطاقة.
0: يلا ما بدنا ندير حزبية على الهواء، أنا عم بحكي على الوعود اللي وعدنا فيها. كل الناس بتعرف أنه بكل الوزارات، مش بس بوزارة الطاقة والمياه، بكل الوزارات

0: شال هو بعمل شربول. سمعت بالسرقة اللي صارت بكم مليون دولار نحاس من شهر وفضيحة ضبضبت وحدا عارف شو صار ومين يلي سرق؟ صباح النور كريستيان.
1: كلهم بيطلعوا بيتهموا بعضهم وما شفنا حدا حتى شكوى بالدينة. كلهم نفس المدرسة نفس الأستاذ.
0: الأستاذ هيدي حفر وتنزيل. برافو عليك كريستيان تعريفة صدقة 100%.
2: 15 سنة هيدا حافظ مش فاهم.
0: يلا خلونا نغير الموضوع. مين حجز لأعياد بيروت؟ راح يسهر بمهرجانات أعياد بيروت بين 16 جولاي 16 تموز وبين 28 تموز. أجمل الحفلات مع أغاني وشركتي تويوتو سي وستار سيستم. تغير الموقع بس أعياد بيروت بتبقى واجهة بيروت يلي بتشبهنا. نحن جماعة الحياة يلي منحب ثقافة الحياة، بس أكيد مش يعني من غض النظر عن كل الفساد يلي عم بيصير، لا، بس منحاول نموه، منحاول ننسى، منحاول شوي نحس حالنا أنه نحن إنسان، أنه نحن عايشين مثل هالبشر يلي عم تسمعونا برات لبنان. يعني بس نسمع هالدعايات اللي عملتهم أغاني أعياد بيروت، هالمهرجان اللي رغم كل شيء شو حلو اسمه وبيبقى لبنان، بنحس حالنا انه عن جد بنشبهكم انتوا اللي عم تسمعونا برات لبنان، انه نحن عايشين. الافتتاح ب 16 تموز مع النجمة عبير نعمة والختام مع النجمة اليسا. كان طيب القلب ب 28 تموز بالواجهة البحرية لأنطلياس النقاش.

فازن عيد بيروت ب 16 تموز النجمة عبير نعمي، حفل الافتتاح ب 18 تموز النجم الأردني الأخرس، ب 20 تموز جيما نوكيان، 22 تموز عرض مهضوم كثير لجون أشقر، و تحت عنوان فينا نحكي، 24 تموز النجم جوزيف عطية، 25 تموز إبراهيم معلوف، 26 تموز مروان خوري، مثل ما قلنا الختام مع النجمة إليسا. لحقوا حالكم واحجزوا بطاقاتكم بتيكتينج بوكس أوفيس واستمتعوا بأحلى مهرجان وأقوى مهرجان لصيف 2026 بلبنان.

0: شربين صباح ومدينة موزور. يلا بعيد عن السياسة بلا سياسة.
1: غيرنا الجو.
0: أنا عم بحكيك من السعيدة. صدق يكون نهارك حلو يا رب ونخلي الكل حلو يا رب.
1: تحية لك جون كلود. تحية كتير كبيرة لك جون كلود حنين.
2: شربول كيف صحتك؟ اليوم نازل من غزير ودي يوسف على الجردوري معك عبد الله.
1: تحية لك يا عبد الله. يلا إذا بدكم بويا غير شكل ما قلكم إلا بريمو فخر الصناعة اللبنانية.
3: كبرت براسه حبيبي كبرت براسه.
1: بريمو شو بيخطر عبالكم من الدهنات؟ كل أنواع الدهنات، كمان مواد البناء، ومثل ما قلنا صناعة لبنانية. لا تعرفوا وين بتلاقوا بريمو؟ موجودة بكل لبنان وكلاهم منتشرين على كل الأراضي اللبنانية. فيكم تتصلوا بالهوت لاين لبريمو على 01-902-822 وهن بيدلوكم وين بتلاقوا بريمو. بضاعة ممتازة وجودة عالية. فإذا 01-902-822 هيدا رقم بريمو.

جوي مزبوط جوي نصار، ما بعرف اذا فهمت يلي مكتوب، مش هيك بقلكم بعتوا فويس عامل شربول، بس هلا انه ما بعرف يمكن انه ما فينا نلوم لانه ما كنا انه هلا بوضع حرب، ما بعرف اذا هذا اللي فهمته. اذا تبرير لوزارة الطاقة، انا ما عندي شيء مع وزير الطاقة، كل الاحترام له بالشخصي، بس انا المقصود انه الكل بيجوا بيوعدوا بغض النظر اذا كنا بحالة حرب او لا. انا كمواطن اخر هم عندي، انا بهمني كون عم بدفع فاتورة كهرباء عادلة مقابل انه عم باخد طاقة، عم بضوي بيتي، مش الكهرباء بتضل مقطوعة وبيجي بدفع فاتورة ورمانة بالعربي المشبرح وبالدولار بالظهر كمان. لا هيدي ما بقبلها بقى. شو بغض النظر مين الوزير ومن اي مدرسة ومن اي حزب جاي، ما بهمني، انا بهمني كمواطن انه يكون عم بياخد خدمة كهرباء تكون ما عم قول 100% مقبولة تكون. يعني ما تغير شيء بفواتير الموتورات قبل الحرب يا صديقنا، مرة أشهر ما كان في حرب، ما تغير شيء فواتير الموتورات كل ما إلها طلوع عم تطلع وما حدا سألان، ما حدا عم يسأل. يعني لك حتى الموتور بيجي لعندك مش كتير أنا بعرف فيهم أخاف، يعني حدا خيال ميلينا ألا ما عم يحترقوا الغراض عندكم بالبيت، يعني ألا قدي عم توصل كهرباء لعنا، ما حدا عم يسأل. أنا كمواطن بدي راقب، حتى الدولة اللي شرعت وجود المولدات بمناطقنا وبضياعنا ما عم بتراقب، بتطلع بتضحك علينا إنه عم تراقب الفواتير. أنا بتحدى تكون عم تراقب الفواتير أو قدي عدد ساعات القطع. المهم إنه أصحاب المولدات مريحينا مريحينا زيحين نق الناس عنا، يعملوا البد دنيا بالناس.

0: بدي خبر المستمعين عن سول بيرفيوم، بس بدي اذكركم انه بعد البريك رح بيكون في عنا كتير ربح. اللي خلي السنترال مشغول بعد البريك، حضروا حالكم في ربح لحتى نغير جو، ما بدنا نحكي سياسة بعد البريك. سول بيرفيوم كانوا عاملين عرض، يلي هن موجودين اصلا بالكاسليك، كانوا عاملين عرض لمناسبة عيد الاب، 15% حسم على اي بيرفيوم تختاروه من عندهم، او اذا بتطلبوه يوصلكم اياه ديليفري، كمان فري ديليفري، ما بياخدوا اي كلفة على التوصيل، على خدمة التوصيل. هيدا العرض مكمل هالاسبوع لكل مستمعي اغاني اغاني، كل انواع البيرفيومز موجودة عندهم، عندهم السيجناتشرز يلي هن مخترعينها، يعني يلي مسمينهم اسماء عربية، وكل ريحة احلى من التانية، مثل الوليد، الجاد، الندى، هالبيرفيومز الرجالة، كمان عندهم حب وغرام وغير أسماء عربية للنساء. وكمان إذا أنتوا بتستعملوا أي بيرفيوم وبدكن يصيبولكن ريحتها هي ذاتها، ما بيكذبوا، بيقولولكن أنه منصيبة بنسبة 95%، بس الفرق بينهم وبين يلي بيركبوا بيرفيومز أنه الريحة ضيان، بتضاين كتير، بيجيبوا الإسانس من فرنسا، محلات موجودين بالكاسليك، يلي زاروهن بالكاسليك بيعرفوا قديه مرتبين، ديكورون كتير حلو، عندهم كل أنواع البيرفيومز. كمان استوردوا من دبي اثنين براندين كتير مهمين، الأول اسمه أرماف، كتير منكم استفادوا واشتروا منه. هلأ البراند التاني اللي جابوه من دبي اسمه أفنان، أفنان كمان عاملين عليهم، كان أفنان أو أرماف، كمان بتشملهم الحسم، بيشملهم الحسم 15%. سول بيرفيوم، فإذا موجودين بالكاسليك وعندهم ديليفري لكل المناطق اللبنانية، ومثل ما قلنا فري ديليفري بس لمستمعي أغاني أغاني، يعني قولوا لهم أنه أنتم من مستمعي أغاني أغاني. كلاس، وعلى سيرة الكلاس، في عندهم نوع أنا اشتريته، أفنان 9 PM اسمه، كتير حلو، الأمبالاج مرتب، الأنين كتير مرتبة، والريحة غير شكل. إذا بدكم تطلبوا من عند سول بيرفيوم 70-360-124، فإذا 70-360-124.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
2: ولا منحف ولا منحف،
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز، بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك،
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
3: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير، وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل، وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز، واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.

وصلنا لاخر قسم تقريبا من لقائنا، 17 دقيقه بيفصلونا عن برنامج من قلب بيروت ومع ميراي. انا اكيد برجع مع ميراي، بلاقيكم على الساعه 8 وعلى الساعه 9 مع كمان متابعه لملفات فساد كثيره واخبار هالبلد. ان شاء الله نلاقي شيء خبريه حلوه. أنا شرب السعادة مع المخرج إلي أزي، اليوم ميلينا غايبة عنا، بكرة أكيد بتكون معكم ميلينا.

قبل ما نكون مع الربح مثل ما وعدتكم وبدي أحكي عن موضوع كثير مهم وضروري تسمعوني بليز. يعني أنا بدي أحيي رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، تحية كبيرة لك جنرال. يعني تعب هو ويوصل مساجات للناس وأنا واحد منهم، يمكن ما تعلمنا، بس ضروري بدي أقول لكم شيء بليز اسمعوني كثير منيح. امبارح عرفته اللي كان عم يسمع ميراي، امبارح عرف شو صار معي. أنا وصلني قبل امبارح بالليل سهرانين عم نحضر ماتش الأرجنتين والنمسا، بيوصلني صديق مخرج، يعني قلت اسمه على الهوى، يلي كان مخرج برنامج صار الوقت، تحية كبيرة لإله جان عون. جان عون بعت لي واتساب، وصلني من الواتساب تبعه مساء الخير شربول كيفك، قلت له كتر خير الله أستاذ، كيف صحتك، اشتقنا لك. قال لي شربول عامل جروب، عم بعمل جروب هيك للأصدقاء وبحب أنه تكون معنا. يعني شو بدي جايبه وأنا مش كتير بحب الجروبات؟ قلت له أكيد أستاذ. قال لي رح أبعت لك لينك، بس فوت عليه لحتى تصير معنا بالجروب. بعت لي اللينك، كبست عليه، حسيت حالي أنه ما فتت بالجروب، بس ببين عندي مثل كود، يعني وصلني كود على كل الشاشة ومثل سطة للتليفون. بطلت، يعني عملتها بالبرنامج بالمباراة بالمونديال. بعد شوي راح الكود عن الشاشة، رجع حكيني قال لي ما عم يزبط معك. قلت له أستاذ لا، بس عم بحضر، بدك منحكي بعد المباراة. قال لي يلا، وأنا سايق كتير منيح، بس أوصل على البيت أنا بزبط لك الوضع. بعد شي 5 دقايق بيحكيني، برد عليه بقول لي رجع جرب حط الكود. قلت له راح الكود مش موجود عندي. بقول لي خلص مش الحال، يعني ما بعرف هو شو عمل، يمكن من الأول فات على الواتساب تبعي وما عرفت. أنا ماني عارف أنه انسرق الواتساب تبعه ومش هو اللي عم يتواصل معي، ما معي خبر. هذا اللي صار، بطير الواتساب من عندي، فتنا على النوم، ولع تليفوني، ناسي تليفوني حطه سايلنت، ولع تليفوني. يعني بدي حيي المخرج أدون أبو ظاهر يلي أول حدا اتصل فيه قال لي يا شربول انتبه، مسروق الواتساب تبعك وعم يطلبوا مني مصاري، حول لهم بالوش. تاني اتصال بيكون من الفنان أمير يزبك، عم بقول لي شربول شو صاير معك، قل لي انت وين، بدك اجي لعندك ابعت لك حدا، شو ليش عايز مصاري؟ قلت له انا عم بطلب مصاري. وكرجوا الممثل اسعد رشدين وكتار كتار من الاصدقاء وكتار من المستمعين، انتو اللي معكم رقمي او انا محفظ لكم رقمكم، يمكن سبق وكنتوا معنا برحلات يلي بنعملها عمر شربل او لمطرح تاني. المهم كان عم بيتم التواصل معكم وعم ينطلب منكم انه تحولوا لي مصاري، انا كوني شربل سعادة. اول شيء بدي اشكر كل شخص عن جد دقق وعرف انه مش انا، وبدي اعتذر من الاشخاص يلي للاسف حولوا مصاري. يعني كان لازم نكون اوعى، يعني انا قدرت اللي علي انه نعوض على الناس، بس انه انا ماني قادر اتحمل مئات دولارات تحولت، بس لانه الناس البعض منهم كان عنده نية انه عم بيساعدوا شربل سعادة، انه ولا مرة، يعني معقولة انا حاكي معكم على التليفون كرمال، يمكن او انتو حكيني كرمال سفرة او كرمال رحلة، احكيكم بالليل لكم حلولي بالوش مصاري؟ يعني لازم الانسان يكون واعي ولازم تنتبهوا. يعني انا مخبر هذه الخبية، تنتبهوا انه مش حتى لو اجاكم من حدا بتعرفوه لينك لحتى تفوتوا عليه، اي رابط ما تفوتوا عليه بيكون الواتساب تبعه انسرق بسرعة، فبليز انتبهوا لهيدا الشيء. انتبهوا يا جماعة، ما تفوتوا على اي رابط غريب حتى لو اجا من اقرب الناس لإلكن، من خيكن، من رفيقكن، ما تفوتوا على ولا اي رابط لحتى يصير ما يصير معكن يلي صار معي امبارح وتبهدلنا. مع انه امبارح انا ما كنت قادر اتوجه ابدا عند يعني عند قوى الامن الداخلي ابدا، بس انجبرت اترك كل شيء رغم انه كان يعني وضع ما بيسمح لي انه اكون موجود عندهم عند مكتب مكافحة جرائم معلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لقوى الامن الداخلي يلي موجود، انتو رايحين على طريق صيدا القديمة على اليمين. أنا بدي أحييكم كلكم سوا على الشغل المحترف وأحلى ضباط أنا التقيت فيهم مبارح، مرسي على كل الخدمات، ساعات صدقوني. المخرج جان عون
قعدوا يشتغلوا بتليفون وقالوا له بدك تفل بدك ترجع بعد 9 ساعات. انا قعدت شي 3 ساعات لقدروا استرجعوا الواتساب تبعي لنحمي الناس. ما في انا اتواصل مع الناس وقال لهم ما تردوا. بدي حيي رئيس المكتب، رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لقوى الأمن الداخلي العائد آدي أهوجة، تحية كتير كبيرة لك على كل الاهتمام. كمان بدي حيي الرائد أيمن تاج الدين، كوماندان زعجناك يعني 4 ساعات قادين هيك بخلقتك بالمكتب عندك، ما قصروا معي أبدا، بيرسي كتير لألكن. كمان على المتابعة كابيتان نائب فادي اسحاق، كمان بدي وشالك تحية، بعرف انه بتسمعنا كل يوم، بدي لك مرسي على كل شيء عملته معي امبارح. مش معي انا، مع كل الناس يلي كانت عم تقصدكن، وما بقدر قلكن قديه في ناس عم تجي لعندن اكلين نفس الضرب يلي انا اكلته. كمان العناصر إلسي شلالة تعبتك كتير، رشاد يعني ياريت بعرف كل اسمائكن، بس بتجننوا وعن جد قديش انتم محترفين. اول شيء قديش بتستقبلوا الناس المواطنين اللي بيجوا لعندكم بطريقه مهذبه، يعني نحن بس نقول قوى امن داخلي وامن مننقذ، بس انتم عن جد بتتعاملوا مع الناس بكل حرفيه واهم شيء بانسانيه. بتعرفوا انه التقيت بحكيم، حكيم بيخدم الناس كتير، كمان بيسرقوا له الواتساب تبعه من صيدا، هو كل البناية اللي ساكن فيها حولوا له مصاري بالليل لأنه تواصلوا معهم، أرقام موجودة بتليفونه، وقالوا أنه الحكيم مقطوع عم يبكي، كان الحكيم ما أنه قادر يرد المصاري يلي ما قاله ذنب فيها بس يلي تحولت على اسمه. فبليز انتبهوا، بليز انتبهوا.

0: نشكر الام تي في اخبار الام تي في يلي لانه للاسف يعني كمان الزملاء باخبار الام تي في كلهم موجودين معي بال يعني الارقام الموجوده واسمائهم عندي كمان صار التواصل معهم وانطلب منهم مصاري. تحيه لزميل انطوان سعاده يلي بتسمعوه بتشوفوه بالنشره الاقتصاديه على الام تي في والزميلة منى صليبة كمان المخرج الأخبار شرب العبد الساتر. يعني بعتذر أنه زعجوكم كلكم سوا. اليوم مبدئيا بنشرة أخبار الام تي في رح يكون هيدا الموضوع لحتى تنتبهوا من سرقة الواتساب.
1: وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك.
0: أنا بدي أحيي بنت خيي كريستال اسمعها الخبرية إلي واسمعوا أنتم. صبية عرسة اللي بده يدور لها موسيقى بأربع شهر سهرة عرسة تصور تواصلوا معها بالليل انه انا عمّة عم بحكيها وعايز مصاري. كان معها بالوش بالاكاونت معها $100. اتصلت بالليل بخطيبة قالت له عجل حول لي $100 عمي عايز $200. يعني ما في لومة انه ما تحققت من الموضوع. قالت لك عمي عايز مصاري حولت لهم $200. بليز انتبهوا يلا هلا اجا وقت الربح. دايما عم نخبركم انه مطانوس تريدينج هلا عاملين لمناسبة المونديال. اذا بتفوتوا عندهم على الويب سايت على www.mtanostrading.com بتتعرفوا على كل بقيت عروض المونديال يلي موجودة عندهم على الويب سايت. كل عرض احسن من التاني اكيد بنوعية البضاعة يلي عارضينا بسعر الجملة وأقل. هلا رح بتشوفوا كيف الأسعار وكمان بال يعني غير النوعية الأسعار أكيد. يعني اعتبروا إذا العرض حاطينه بسعر الجملة يعني عم نحكي عن مجموعة بار إكزامبل من على سبيل المثال بيك رولز مع سكاي فول يلي هو مشروب الطاقة مع المولتو كرواسان هن بيعرضوهم بسعر الجملة. إذا أنتوا بتتسوقوا بقيمة $30 بيطلع لكم حسم يعني أول شيء بفوت اسمكم بالسحب بالقرعة ممكن تربحوا بنهاية المونديال جوائز كتيرة من موبايلز ومن بلاي ستيشن بي اس 5 أو أسايم شرائية كل أسيمة بقيمة $100. كمان بتكونوا عم تحصلوا على ديسكاونت بقيمة 15%. يعني عاملين عروض كتيرة للمستمعين ما رح اقدر اخبركم عنها كلها. اذا بتفوتوا على الويب سايت بتعرفوا كل التفاصيل. فاذا www.mtanostrading.com اذا بتتسوقوا $60 بينزل اسمكم بالقرعة مرتين $90 ثلاث مرات. بس ما تنسوا تيكت واغاني يعني تستعملوا البرومو كود اغاني 15 اغاني 15 لحتى تستفيدوا من الحسم. وإذا بدكم أي استفسار رقمون على التليفون يعني بالواتساب بليز مش اتصال 03-929-923 فإذا 03-929-923. يلا رح ناخد اتصالين وراء بعضهم بشكل سريع. رح نربح أول اتصال مجموعة من أوزمو من بيئة من بيئات المونديال وتاني اتصال رح نربحه بيك رولز مع سكاي فول مع انرجي درينك ومع المولتو كرواسان. فإذا أول اتصال على 01-322-1000 رح يربح مجموعة من الأوزمو. وأنا أسمائكم دغري رح نبعتها لمطانوس تريدينج. يلا صار جاهز أول اتصال. ألو
2: ألو
0: بونجور بدي أعزمك وطي الراديو على الأخير عمون معروف واسمعنا من التليفون.
2: رح نوطي يلا بونجور.
0: مين معي؟
2: أمال عون.
0: أمال عون بدي أقول لك ألف مبروك. عرفتي شو ربحتي؟
2: لا صراحة لا.
0: إيه ما كنت عم تسمعينا؟
2: بلا بس ما ركزت
0: بس سمعتي بالمسابقة دغري اتصلتي. ربحتي مجموعة من أوزمو. عندك أولاد صغار بالعائلة؟
2: أولاد أخواتك.
0: أولاد أخواتك بتوزعينهم أحلى هدية. أمال بدي لك ألف ألف مبروك.
2: شكرا مرسيهم.
0: تحية كبيرة.
2: أنت
0: بدك تحكيهم هلأ على الرقم يلي رح أعطيه على الهواء تتواصلي معهم بالواتساب. أوكي بعد الساعة 10 بس.
2: أوكي مرسيك.
0: ألف مبروك أمال. فإذا رقم مطانوس تريدينج 03-929-923 رح ناخد اتصال تاني كمان نربحه بيئة من بيئات المونديال يلي منزلينها على الويب سايت عندهم 01-322-ألف. يلا صار حاضر. ألو.
3: هاي ساردر.
0: صباح النور. مين معي؟
3: جوان. أول شي الحمد لله على السلامة.
0: مرسي. أنا خبرت الخبرية جوانا لحتى تنتبهوا.
3: يلا.
0: أوكي. يعني حتى لو إجيك أي رابط أي لينك من حدا من أختك ما تفوت عليه لأنه يمكن لا سمح الله يكون بعده مسروق الواتساب تبعه وأنت ما عرفتي بعد ما لحقتي تعرفي. أوكي.
3: يعني بعد فيها ما عملوا لك.
0: شفتي. جوانا شو العيلة؟
3: أبي حرب.
0: أبي. أبي حنا أو أبي حرب؟
3: حيدر.
0: أبي حيدر.
3: وين؟
0: من وين؟ من بسكنتا؟
3: صح.
0: يلا بدي أقول لك ألف ألف مبروك يا جوانا.
3: مرسي.
0: كمان نفس الطريقة إذا بس تسكري رح أرجع عيد رقم الواتساب عند مطانوس تريدينج لحتى تتواصلي معهم. فإذا مبروك لأمال عون وجوانا أبي حيدر. وبدي أقول بونجور لشرب المطانوس يلي عم بيصبحنا بالخير صاحب شركة مطانوس تريدينج. أمال وجوانا بدكم تتواصلوا بعد الساعة 10 مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 بزا 03-92-92-83 هذا رقم طانوس تريدينج.

اليوم كمان بدي ادعيكم لحتى تعملوا داونلود لسيرفيفايد. اليوم الجائزة كتير مهضومة مع ميراي وكتير مهمة بعد بريك الساعة 8:30، بس ما حدا بيقدر يشارك إلا ما تكونوا عملتوا داونلود. أول شيء بتكون عندكم مجال لحتى تربحوا جوائز كل يوم، كل يوم بتكونوا عم تربحوا جوائز مهمة إذا بتعملوا داونلود لأبليكيشن اسمها سيرفيفايد. هي أبليكيشن خدمات، يعني شو ما بتكونوا عم تفتشوا على أي خدمة فيكن تعملوا سيرش على الأبليكيشن. إذا أنتم منزلينا بدكن حكيم، بدكن أستاذ، بدكن صيدلية، بدكن سنجرة، بدكن بلاط، بدكن ميكانيسيان، شو ما كان خدمات كتيرة موجودة عندهم. سيرفيفايد عدة تطبيقات صدقوني بأبليكيشن واحدة. كل واحد عم يسمعنا عنده مصلحة أو عنده محل أو عنده خدمة وبده الناس كلها تعرف فيه وبده يوصل لأكبر عدد من الزباين، لازم تتسجلوا بسيرفيفايد. هيك بتفوتوا على الابليكيشن، بيصيروا المستمعين يفوتوا على الابليكيشن، بيكتبوا اسم الشغل اللي عم بفتشوا عليها ودغري بتلاقوها وين موجودة، وبتبين عندكم من الأقرب لعليكم للأبعد منكم. صدقوني إذا الخدمة، إذا أنتوا كأصحاب خدمات أو أصحاب مصالح إذا اشتركتوا بسيرفيفايند بقيمة $10 بس بالسنة كلها، بيصير يبين يعني بتصيروا شغلكم بيقوى أكتر. بس أنتوا كمستمعين إذا بتكون تعملوا داونلود أكيد مجانية. هون بدي أقول إنه بدي أتوجه لكل الطلاب يلي عم يسمعونا، لكل التلاميذ يلي فرصوا، إذا بتكون طلعوا مصروف زيادة وتطلعوا هيك قصوطاتكم، جزء من قصوطاتكم فيكم تكونوا انتم مثل بروكرز لسيرفيفايند. يعني فيكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، كل حدا عنده مهنة، كل حدا عنده مؤسسة، وإذا اشترك بسيرفيفايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وفيكم انتم تزيدوا النسبة على عدد قديش بتبعتوا هالرابط لناس بتعرفون. لأي استفسار من إدارة السيرفيفايند هيدا رقمهم 70 أو 71 10 77 06، فإذا رقمهم 70 10 77 06، ومحل 70 فيكم تحطوا 71. مرسي لكل المستمعين يلي تابعونا، بكرة منلاقيكم على راد بصارت 6 بآخر حلقة لأن الجمعة رح نكون غايبين على الهواء. إلي أزي يعطيك العافية. فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. باي باي.

عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. زي بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: الخير.
1: شو ناطريني؟ تأخرت؟ لا ما تأخرت. لي جان شيك أريف توجور أن روتار. مش هيك يا جماعة؟ صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل يا رب. يوم جديد رح نمضي نحن وياكم اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026. صباح قلوبكم الحلوة. يلا اليوم طالع بالي هيك بلش هالنهار بالحب، يعني رغم كل شيء بعد في محل للحب بقلبنا، حب للناس اللي منحبهم، حب الأصحاب، حب العيلة، حب الأماكن اللي كبرنا فيها، وحتى حب الحياة بكل مفاجأتها. بتعرفوا شو بيقولوا عن الحب؟ إنه منه بس ورد وكلمات حلوة، الحب إنك تسأل عن حدا، تنتبه إنه تعبين، تفرح لأنه فرحان، وتكون موجود وقت الحاجة. هاي شربل، هاي إلي معنا اليوم على إخراج الفترة إلي أزيك. هاي إلي، هاي شربل.

واليوم قبل ما نسأل حالنا لأنه بنسأل هيدا السؤال كل يوم الصبح، أكيد أنتوا سألتوا قبل ما مشيتوا قبل ما طلعتوا بسيارتكم إنه شو ناطرنا من هالنهار؟ قبل ما نسأل حالنا شو ناطرنا من هالنهار، خلينا نسأل شو فينا نعطي الناس اللي منحبهم؟ لأنه الغريب إنه الحب كل ما تعطي منه أكتر كل ما يكبر أكتر.

0: مش بكير على شيء ابدا, وخصوصي على فليفل ابو عمدري. اكيد هن بيفتحوا بكير واوريدي فتحوا الساعه 7 وبيضلوا للساعه 12 بالليل.
1: حبك ما بعرف
0: اكلات لبنانيه واصيله بتجنن. اكيد بتعرفوا فروعه فليفل ابو عمدري, صرتوا أنطلياس جبيل طلعت زوق مصبح, وكمان بيستقبلوكم بفرعهم القديم على أوتوستراد جوني. وناطرة مناطرة تيسيرو بيك فرح بيب. هلا فيكم تطلبوا كمان دليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمدري أو من خلال الويب سايت. بدي أخبركم خبرية كتير حلوة. فليفل أبو عمدري بده يستقبلكم بكل فروعته. البسوا قميص المنتخب اللي بتشجعوه, أو إذا بدكم احملوا العلم علم الفريق اللي بتحبوه. زوروا أي فرع لفليفل أبو عمدري وتصوروا داخل الفرع, بعتولنا الصورة على هيدا الرقم 03-777-9699. أكيد مع اسمكم وأي فرع. والجمعة اللي جاي رح يكون في سحب لدعوة لأربع أشخاص للغداء أو للعشاء عند فليفل أبو عمدري. يلا ناطريكم, بعتولنا صوركم, واليوم تروقوا وتغدوا وتعشوا بفليفل أبو عمدري.
2: أغاني أغاني يا عالم تاني.
3: ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة, مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بدك تبقى على اطلاع, نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة, وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق, وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: نجمات الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل، نهارك في حركة واتصالات أكثر من العادي، حاول ما تستعجل بالقرارات. خبر حلو أو اتصال منتظر ممكن يغير مزاجك للأفضل. برج الثور، اليوم مناسب لترتيب أمورك المأجلة، عندك طاقة هادية بتساعدك أنه تخلص شغلات متراكمة. برج الجوزاء، الأضواء عليك اليوم، حضورك قوي وقدرتك على الإقناع عالية، استغل الفرصة لتطرح أفكارك أو تبلش خطوة جديدة. برج السرطان، حاول تعطي حالك شوية وقت وراحة لأنه مش كل المعارك لازم تخوضها، يعني انتبه لمصاريفك وخليك هادي بالتعامل مع الناس. برج الأسد، نهارك اجتماعي بامتياز، لقاء أو دردشة مع أشخاص مقربين ممكن تفتح باب جديد أو تعطيك فكرة مميزة اليوم. برج العذراء، تركيزك كتير عالي وقدرتك على التنظيم ملفتة، يوم جيد لإنجاز الأعمال وترتيب الأولويات. الميزان، عندك رغبة بالتجديد أو التغيير، يمكن تفكر بخطوة مختلفة أو مشروع جديد. هلأ السؤال أنه لازم تضل منفتح على الفرص اللي بتجيك. برج العقرب، مشاعرك قوية اليوم بس حاول ما تترك الانفعال هو يوجهك، الهدوء بيعطيك صورة أوضح للأمور. برج القوس، شراكة أو تعاون أو حوار مهم ممكن يكون محور نهارك، استمع أكثر للناس لأنك يمكن تسمع معلومة مفيدة كتير. برج الجدي، ما تهمل حالك إن كان صحتك الجسدية أو النفسية، نهار مناسب للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير. برج الدلو، الإبداع حاضر بقوة، إذا عندك فكرة أو حتى هواية اليوم مناسب لتعطيها وقت، ورح تسمع خبر حلو كتير بيرفع لك من معنوياتك. برج الحوت، العيلة والبيت بأولوياتك اليوم، تشعر بحاجة للهدوء أو للقاء أشخاص بترتاح معهم.

بحس كثير بتفاصيل الناس وكلامهم، بس بنفس الوقت عنده قدرة يكمل ويتحمل حتى لو كان من جوا متأثر. إذا حب بيعطي من قلبه مش نص نص، عنده نوع هيك من قراءة أفكار الناس، بيعرف مين قريب وبيعرف مين لازم ينتبه منه. البيت والعيلة عنده أساسيين، أوقات بيكون مرح وخفيف الدم، وأوقات بيصير جدي وبيفكر بعمق، بيحب بيحلم بيتخيل ودايما بيعيش التفاصيل الصغيرة.

رقص من الصبح يعني أو دبكة شو بدك هيلي شو بدك بنعمل معنا كل اللوازم على كل اليوم ما في لزوم لأنه الصبايا والستات بيعرفوا أنه الترند الجديد صار له من الشتوية الإشارب على الخصر بتحطه فوق الجينز فوق الفستان فوق اللي بدك الإشارب كتير دارج على الخصر يعني جاهزين للرقص قبل ما نعمل أي شيء اليوم الصباح الستات والشباب أكيد بدي قلكن إنه البشرة كل يوم بتحكي عنكن بتعرفوا شو بتحكي البشرة عن التعب عن الضغط عن السهر والحياة اللي ما بترحم بس السؤال ليش تنخلي التعب يبين علينا؟ مع جلي موري كوزمتكس في فرصة انه ترجعوا بشرتكن تتاخد نفس جديد مع جلي موري بتحس دغري انه في شيء تغير لانه الجمال الحقيقي وجلي موري مش بيخفي لكم التعب بل بيرجع لكم الحيوية اللي جويتكم وبيخليها تبين على الوجه جلي موري كوزمتكس نضارة ثقة وبداية جديدة كل يوم يلا عجلو أكيد رح أعطيكم كل التفاصيل كيف ممكن تلاقوا جلي موري بأسعاره اللي بتجنن إذا بتحبوا تطلبوا فيكن تطلبوا واتساب جلي موري كوزمتكس 71-80-74 هلا فيكن تابعون وتفوتوا على إنستا لتشوفوا كل البرودكت الموجودة جلي موري أندرسكور كوزمتكس أكيد في جيفاوي وفي كادويات وهدايا لألكن أما الموقع glimorecosmetics.com أكيد ما تنسوا تحطوا برومو كود 10 لتحصلوا على كل برودكت بتشتروا على حسم 10% البرند التليني الموجودة بلبنان وبالإمارات وبالخليج أكيد مكوناتها طبيعية وجودتها عالية مثل ما قلت لكم أسعار مدروسة جدا ومناسبة لكل الفئات يلا اطلبوا هلا عبر واتساب جلي موري كوزمتكس 71-80-74

صباح الخير يا رب، هالنهار يكون بيجنن بالنسبة لكم بالرغم من كل شيء بتسمعوه بتشوفوه او بتختبروا بهالحياة. اكيد اكيد بدنا نبلش بهيك راحة بحب، لازم يعني لازم نغير شوي، اوعى تكون النفسية تعبانة.

كون النهار خير وبركة على الجميع، ويا رب تسمعوا أخبار بتفرح القلب وبتطمن البال. يا رب ما تدقكن شوكة، هيك بقلن لأولادي، يا رب ما تدقكن شوكة وتحمل الساعات اللي جاية بهالنهار راحة وفرج وطمأنينة لكل شخص عم يسمعنا.

بدي أذكر كمان بشغلة كتير مهمة، انتبهوا على حالكن يا جماعة، صحتكن هي رأس المال الحقيقي. كلوا أكل مفيد، شربوا مي، ناموا منيح، وخدوا وقت ترتاحوا فيه من ضغط الحياة.

كمان مش بس الصحة الجسدية، بدكن ديروا بالكن على أعصابكن، روقوا يا جماعة روقوا، إنه ما تعطوا كل شيء أكبر من حجمه، وما يعني ما تخلوا حالكن هيك تعصبوا من أقل شغلة، لأنه بتتعب نفسيتكن سوري يعني، وقلبكن بيصير يدق وبتصيروا ترجفوا.

نحيي كل المستمعين اللي عم يسمعونا اللي وصلوا على أشغالهم واللي بعدهم على الطرقات. هلأ أكيد في عجقة سير مثل كل يوم ومثل العادة هيدي الرش أور خصوصي الساعة 8 وخصوصي صيفية يعني، والبنزين رخيص وكل شيء تمام وماشي الحال والناس عم تطلع وبتشتري وبتعمل وما هيك. وين هيدا وين هيدا بلبنان؟ يه حي كمان كل الموظفين والشباب والصبايا بخارج لبنان اللي عم يسمعونا بالدول العربية اللي بيشتغلوا، الله يساعدكم على هالشوبات بالصيفية، بعرف شوب كتير وبأوروبا كمان اليوم شوب، والناس اللي بتسمعنا المستمعين بأمريكا بأستراليا وين ما كان معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت. نحنا منوصلكن من هون من بيروت الحب والدفى والأمل والشوق والمحبة لإلكن جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بالكرة الأرضية.

0: أكيد بعد شوي شربي اللي راح يكون معنا مع آخر الأخبار. شو في أخبار جديدة بهالبلد؟ والله كله جديد قديم، كله جديد قديم، بس لازم نعرف كل شيء. يعني هيدا وقعنا، لازم نعرف كل شيء عم بيصير. إذا حدا حكي قدامك تقول له إيه سمعت، مش تقول له لا والله ما سمعت. حلوة منك يعني. بدي اياكم تروحوا، لان قربنا على الويك اند ونحن الجمعه ما راح نكون معكم. بدي اذكر كل المستمعين بجولوري وهيبه بساحه جوني. كل المستمعين توجهوا على ساحه جوني، كان في عجق امبارح واول امبارح وكل يوم بمجوهرات وهيبه، أسعارهم مش معقولة. هلأ عاملين أوفر كتير حلو، صليب مع سنسلي ذهب ب$15، حتى عاملين بلاك ولادي ب$30 وحلق ولادي ب$25. تشكيلتهم روعة أكيد لكل المناسبات، لأنه عندهم ذهب إيطالي وذهب محلي، حتى بيشتروا منكم الذهب المستعمل، وكمان في عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. توجهوا على ساحة جوني عند وهيبة جولوري، أو طبعاً فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. إذن رقمهم 03-87-02-88.
1: إنها الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضنا عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبه.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: صارت ستة
6: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
9: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
2: رجعني على لبنان.
6: بك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
2: والصور شو مشتاق.
6: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صار معنا شربل مباشرة على الهواء أكيد ليقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربل، اشتقنا لك امبارح.
1: ايه ونحن اشتقنا لك واشتقنا للمستمعين. شو أخبارك؟
0: منيحة، ماشي الحال.
1: تمام، كيف نبلش اليوم؟
0: رجع الواتساب؟
1: ايه كتر خير الله، بشهود مكتب جرائم، مكتب مكافحة جرائم معلوماتية. تحية كبيرة لألون، عجل تحية للعيد ايدي أهوجي، كل الضباط، الرائد أيمن تاج الدين وكابتن فادي إسحاق وكل الشباب إليسا ورشاد وكل يلي مش معقول ميرايش وهالجماعة بياخدوا العقل. بس ما تفكري بالأمر الهين، يعني بدك تقدمي دعوة بالنيابة العامة وترجع تروح لعندهم لحتى يتابعوا الموضوع. هيدا موضوع سرقة الواتساب، هيدا إذا بدك شبكة أكيد مش محلية ميراي، مش محلية. أنا بقول بس عندهم حدا بلبنان لحتى يقول لك اشتري لي وعملي لي وش ماني، ويعني معهم حدا من لبنان. ما بعرف يعني الاحتيالات بتصير وين ما كان.
0: طبعا
1: ضروري نحن نحذر الناس. بس
0: أنا
1: اللي صار معي ميراي، يعني قديش أنا بحذر، وحتى أنا كنت حط الصبح مرق الفيديو، يعني أخذت الأوديو اللي بعت لي العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة، وكنت حطه دايما بالفترة الصباحية بيصارت ستة. بس ما بتتوقع أنه يجي من صديق عم يحكي معك يجيك أنه عاملين جروب واتساب. مشان هيك أنا بدي ضل حذر الناس، يعني لو من خيكم من أختكم خلص بعتولكم أنه بدنا عم نعمل جروب، ما تفوتوا فيه، اوعى تفوتوا فيه وما تستحوا، يعني تقولوا لا أو أول شيء ما تردوا، لأنه مجرد أنه فتوا بهذا الجروب بهذا ضغطوا على هذا الرابط هذا اللينك، يعني طار الواتساب
0: عليلي.
1: طار وطلعوا لهم كم ليرة إذا في ناس قلبة طيب، يعني مثل ما صار معي، مش معي أنا، مع المستمعين اللي معهم كلهم رقم
0: بيحبوك
1: ميري. بس شو هالوقاحة، يعني كل الليل يحكوا مع الناس، يعني
0: بتعرفي
1: أنا شو اكتشفت لك ميراي؟ عشت يعني مبارح، انت بتعرفي اخد فرصة، انا عندي شيء شخصي انا وميلينا. صدقيني كتير تعبت نفسيا وجسديا، حسيت يعني وصلت لوقت انه خلص مش قادر اتحمل. ويلك ما تردي على التليفونات، ميلينا تليفونها كان معي ما عم يهدى لانه ما عندي واتساب. ما كان عم يهدى. هو كيف بلشوا كل حدا بتليفونك بالآ مسيفتي مسجل الرقم بالآ، مثلا اول اتصال مخرج أدون ظاهر أبي ظاهر، يعني ببلشوا أمير يزبك الفنان، يعني كل شيء بالآ. حتى وقت اللي وصلوا على السين ما بقي شربل، اسم شربل موجود بتليفوني ما اتصل فيه. شربل انتبه، الواتساب تبعك مسروق، ويلك ما ترد على الناس عم بدقولك. كتير تعبت عن جد تعبت. أول شيء أنه عم يزعجوا الناس. بقيت ميراي لليل من بعد ما رجع الواتساب، ناس يلي مش منتبهة أنه حكين من الواتساب تبعي بالليل ووجه الصبح والساعة 4 والساعة 5 وجه الصبح عم بيردوا علي بعد الظهر انه شربول شو بدك لعيونك، شو بدك عم تسألنا، ليش عم تسألنا عندكم حساب وش يعني لليل. صدقين الناس يمكن رجعت من شغلة انتبهت انه فكرت انه انا حكيهم، فبدي اقول بليز انتبهوا، بليز انتبهوا. وتحية لقوى الامن الداخلي على كل الشغل يلي عم تعملوا، يعني عن جد صدقيني خيرة الضباط وخيرة العناصر. يعني أنا عدت ميراي ساعات يعني وصلوا معي. أنا بدي حيهم أنه بليز، أنه كنت بمحل بعيد بعاد تليفونك مع حدا، يعني جربوا يقدروا يحلولي، أنت ولعت الدنيا الصبح. وحتى بدي حيهم على إذاعة لبنان الحر، حكيوا يمكن سمعوكي. فنبهوا الناس وعطيوا مطل مين صار. واليوم اخبار الام تي في من وراي، لانه من غير شر انه الزملاء باخبار الام تي في اللي ارقامهم موجوده معي طلبوا منهم مصاري.
0: لا
1: بدي احييهم
0: يعني
1: الزملاء، بدي
0: احيي
1: الزميل انطوان سعاده وزميله منى صليبه يلي كمان رح يعملوا اليوم تقرير بنشره الاخبار مش عني، عن هيدا الموضوع سرقة واتساب، لحتى الناس
0: تنتبه
1: ضروري بليز انتبهوا. هيدا التليفونات يعني بتسهلنا أمورنا وبتفوتنا بالحيط،
0: بس بتفوتنا بالحيط
1: بمحلات تانية.
0: شو لكن
1: بس نشكر الله أنه عنا هيك مثل قوى الأمن الداخلي يلي شغلة ميري. أنت بتفكر أنه شغلهم على الطريق. شفت مبارح هيدا العنصر، أنا بدي حيي ابن عكار يلي مبارح شفت شو صار فيه بالزلقة. شفت الفيديو شو هالإنسان الوقح سيارة
0: في
1: ماء، عن جد واطي بكل معنى الكلمة، كيف طلع على الموتو يعني عنتفه إذا بيصير له يقتل العنصر. عن جد ما بعرف أنا أي متى بهالبلد بدنا نصير نلتزم بالنظام ونحترم هالعنصر يلي واقف بعز الشمس واقف تحت الشمس كرمالي سهلكن مروركن يا نوري أنت اللي حاولت تكسر
0: نوري
1: ما بعرف يعني نوري يلي حاولت إنه واللي اقتلع على الموتو وأنا ما بلومه إنه قوس العنصر
0: أكيد.
1: بس إنه غير إنه إهانة قدام كل الناس بالشارع بس ميراي إذا سقطت هيبة العناصر الأمنية اللي مولجة بحمايتنا عن جد بيسقط كل شيء أنا بالنسبة لي هودي الأشخاص خرطون السجن أنا بدي حيا العنصر البطل لو كان قوص لأنه بحقله في أوقات بحقله
0: طبعا
1: بحسب الموقف يلي
0: طبعا
1: استدرج عليه بحقله أنه يكون عم يطلق النار بس أكيد ما يكون بشكل أنه يقتل أنا بدي حييه وخلينا نغير شوي بترتيب أخبارنا
0: يلا.
1: بما أنه ميراي عم نحكي عن القوى الأمنية بس هون اسمحي لي ميراي لأنه من الأشخاص عن جد أنا بدي أقول بالأسماء مع أنه بتعرفي هؤلاء الأشخاص يعني ما بيقبلوا ينذكر اسمهم على الهواء بس أنا بتحمل المسؤولية لأنه وقت اللي نحكى معهم من الواتساب تبعي أنا النائب يوسف سعادة ما بيقربني مش من ضيعتي من حسارات أنا بدي أشكرك كابيتان من مفرزة سيرجوني يلي حكي معه الحرامة أو العصابة وطلب منه وش هو شخصيا تابع هو كان عم يتصل بمكتب مكافحة جرائم معلوماتية أنا بدي أحيي كابيتان سعادة بدي أحيي كمان الكابيتان لياس بدوي من هيئة إدارة سير من النافع يلي ما تركنا ولا ثانية وقت اللي عرف أنه الواتساب مسروق من خلال التواصل معه كمان هو تابع مع المكافحة مكتب مكافحة جرائم
0: يعطيهم العافية
1: كابيتان ياس بدوي كمان تحية كبيرة لك والنائب فادي اسحاق من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يلي عن جد ميري كل الوقت يتصل فيه لوقت وصلت على مدخل اللي عندهم وعم يتصل فيه وعم بيتابع وبرجع بكرر رئيس المكتب العقيد ايدي قهوجي تحية كبيرة لك يلي عن جد عم يعمل شغل جبار يعني نقل من مفرزة سير الجديدة لهونيك ميري اليوم اعتبارا من مبارح بلشت ورشة تأهيل الطريق الساحلي من جبيل لشكة ان شاء الله منوصل لوقت منبطل النقل وزارة الاشغال العامة والنقل هيدا الاشغال بلشت مبارح يعني نحن اليوم اليوم الثاني رح تستمر كلها سوا 6 ايام يعني مع اليوم بعد في 5 ايام بلشت اعمال صيانة وتصفيت واسعة على الطريق وبالاتجاهين فأزا بين جبال بين تيونيل شكة لمعالجة الاضرار والحفر وتحسين واقع الاوتوستراد كمان انا هيدي مسؤولية وزارة الاشغال العامة والنقل هي عم تهتم
0: أوكي.
1: بس انا بدي احيي كمان غير وزارة الاشغال العامة والنقل الهيئة العليا للاغاثة يلي كمان بنفس الوقت ميري بلشوا باعمال اعادة تأهيل من مبارح الطريق بين تونيل شكة مطرح ما كان هادر الجبل تتذكر كانوا حولينه على مسلك واحد هلا فتح بس كأنك ماشي بجل بلشوا من مبارح وبدهم 6 ايام الهيئة العليا للإغاثة عم بتأهل الطريق قبل اتجاهين بين تونيل شكة بين جسر المسيلحة يعني وين بتفوتي على القلعة اللي موجودة على الصخرة كل هيدا الطريق اللي محفرة هيدا عم يفلشوها زفت وعم بيزبطوها
0: رحمة بسياراتنا
1: الهيئة العليا للإغاثة تحية كبيرة لكم وبدي أطلب من كل السائقين اللي عم يسمعونا ينتبهوا ويلتزموا بإرشادات قوى الأمن الداخلي إرشادات المرورية وتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي اللي بتكون موجودة على الطريق
0: اوكي
1: وكمان ميراي لنختم موضوع الطرقات كمان بحسب احصاءات غرفه التحكم المروري بال24 ساعه اللي مرقوا كان في قتيل وسبع جرحى نتيجه 6 حوادث سير بعد المتابعه مع غرفه التحكم المروري القتيل سقط بمنطقه اليرزه نتيجه انقلاب سياره امبارح كمان بمنطقه هلا عم يبعثولي بمنطقه بيروت بمنطقة مارلياس عفوا ببيروت بمارلياس كمان في تدابير سير بس ما رح بيصير في قطع الطريق ابتداء من الساعة 8 بهاللحظات رح بيبلشوا كمان يعالجوا قصة الحفريات يعني بده يصير في تسفيت بمنطقة مارلياس قبل ما نكمل أخبارنا ميراي بس خليني ما سألتيني وين حضرت المونديال مبارح شو هالماتش مبارح يا الله شو هالكريستيانو رونالدو وين غير بس تضيعيني بريفون خلص.
0: اوكي
1: بالليل اذا دقيتي لي مراي وبدك شيء تساليني شيء وما لقيتيني اتصلي على بريفون
0: اوكي
1: كون موجود كل ليله. ليله ايه ليله ايه
0: لو عيط له لشربل
1: حيالله حدا بيرد عليك اليوم بليز عيط على شربل يا حو موجود عندكم هو ميلينا لانه اكيد ما بحضر لوحدي
0: كمان ميلينا بتحب
1: معقول.
0: ايه
1: مش معقول شو هالمباراه ميلينا انا بصير اقعدها بتصير تصرخ قدام العالم توقف وتقعد مش بس بالبرازيل امبارح تقوم تبوس التلفزيون بريفون بتقوم تبوس كريستيانو رونالدو يعني روقي عادي عادي
0: ايه شو صار امبارح؟
1: هلا بعد شوي اذا بدك على الساعه 9 رح اعمل جوله اكبر على
0: أوكي.
1: المونديال
0: أوكي.
1: بس انا بدي اقول للمستمعين عن جد اطلعوا مثلنا على بريفون اذا مش قادرين تطلعوا بريفون روحوا على الباكس كافي بريفون ريستو كافي وباكس كافي اداره واحده بس اذا بدكم تحجزوا مثلنا بريفون اتصلوا على هذا الرقم 71 50 554 فاذا 71 50 554
0: اوكي
1: من اخبارنا ميراي امبارح بتعرف انه صارت الجوله الجديده الاولى من المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه بواشنطن بمقر وزاره الخارجيه الامريكيه هيدي الجوله الخامسه بس هلا هالاسبوع في جولات ورا بعضهم اليوم عرفت انه بعد الظهر بتوقيت بيروت بتبلش اذا بدك الجلسات الثانيه بقيوا لنص الليل بتوقيت بيروت امبارح هيدي المفاوضات الجولة الجديدة عم بتصير يعني أول مفاوضات بتصير على وقع الاتفاق الأمريكي الإيراني خصوصا ميراي مثل ما الكل صار بيعرف أنه لسيما لناحية إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان 8 ساعات استمرت الجلسة الأولى امبارح المصادر بتقول أنه الأجواء ما كانت كتير إيجابية الأجواء كانت أجواء المفاوضات كانت معقدة وكانت صعبة ليه؟ هلأ اليوم رح بيكملوها مثل ما قلنا بعد الظهر لأنه ميراي بحسب المعلومات النقاش كان كل الوقت تركز على الترتيبات الأمنية وآلية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب الخلاف يبدو أنه في إصرار لبناني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط يلي بده يفوت عليها اللي بده يستلمها الجيش اللبناني لحتى يشتغل على تطبيق خطة حصر سلاح بهيدي المناطق اللي يلي رح يدخل الجيش اللبناني لا هيدي المسألة كانت مسألة خلافية بالجلسة مبارح لأنه إسرائيل متمسكة وظلت مصرة أنه بدها تبقى ببعض المحاور يلي بتعتبرها استراتيجية لحتى تتأكد من جدية التنفيذ ومن الخطوات يلي رح يقوم فيها الجيش اللبناني لحتى تتأكد أنه الجيش عم يعمل شغله ما لازم أنه ما في أي وجود مسلح لأي عنصر من عناصر حزب الله
0: أوكي.
1: بحسب مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة 4192 شهيد لغاية مبارح 4192 شهيد و 12171 جريح هذه الحصيلة الإجمالية للعدوان لغاية مبارح عم نحكي من 2 تموز لغاية مبارح ميراي في عندي كتير أخبار رح وقف على الساعة أكيد 9 عنا المزيد من الأخبار بس بدي أقول أنه عم يبعتولنا يعني أنا عم بحكيكي مارك كفرون عم يبعت لي صورة الدخان رجعت طلعت من الحريق الكبير يلي رح نحكي عنه أكتر
0: شو هالحريق؟
1: بهيك بمطرح ذكر الناس بانفجار 4 آب هالقد السحب الدخانية غطت المنطقة وعم بيقولولك الانبعاثات اللي صارت بالهواء يمكن وصلت عجبال فمنحكي منكون تواصلنا مع أوكي. مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش منجيب تفاصيل أكتر عن هالحريق عن أسبابه وشو اللي أدى دقله بس خلينا أنا وياك نختم مع الربح أوكي بدقيقة واحدة
0: يلا
1: مع أمطانو ست ريدينج يلي عم بيقدم كتير كتير جوائز مش بس على الهواء عنا إذا بتتسوقوا من خلال الويب سايت من عندهم www.amtanostrading.com بتكونوا عم تفسحوا المجال لحالكم انه تكونوا عم تربحوا جوائز كتير من البلاي ستيشن بي اس 5 قسائم شرائية بقيمة $100 كل قسيمة كمان في عندكم احتمالات تربحوا اجهزة خلوية تسوقوا ما تنسوا تحطوا البرومو كود تبع اغاني تيكت واغاني 15 لحتى تستفيدوا من الحسم 15% وكل ما تتسوقوا بقيمة $30 بينزل اسمكم بالسحب بالقرعة على هالجوائز اللي حكيت عنهم ميراي. السحب رح بيصير دغري بنهاية المونديال.
0: اوكي
1: بدك نعمل اتصال
0: اكيد. شو افتح لنا سنترال الي بليز مفتوح طوشو قال. يلا الو الو
1: يا الو
0: ايه بونجور
2: بونجور
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
2: راغدة.
1: راغدة
2: سعد.
1: يا راغدة كيف بدهم يسمعوك المستمعين؟
2: راغدة سعد.
1: سعد بدك تزبط موقعك او تحط الاباريت تكون دغري على دينتك ما تكون عم تسال لاي طريقه اتصال تاني.
2: اوكي
0: يلا اوكي. شو اسمك؟
2: راغدة سعد.
1: راغدة سعد خلص ربحت راغدة لانه عم تسمعي ميراي احسن. راغدة بليز يلي بدي اتصل على الهواء لي خلص بعتنا الاتصال. مبروك لراغدة. بس يلي بدي اتصل على الهواء بليز يعني يشيل البلوتوز يشيل السبيكر فون يعني يتصل اتصال طبيعي عادي
0: لحتى ما يحطوا علكة بيتمون.
1: اوكي فاذا راغدة سعد مبروك بدها تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-929-2283. أنا لزقتها بالطاولة قبل ما أطلع على الهواء. كنا هيك نعمل بالمدرسة.
0: ما أسألك شر ما أسألك وبترجع بتشيلها وبتحطها بتمها
1: أيام المدرسة. إيه بس هلأ لا عم بمزح. قديش في تلاميذ كانوا يعملوها ونحن منهم
0: وبعدهم.
1: فإذا راغدة بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-929-2283 مش هلأ بعد الساعة 10. وهلأ ميراي
0: مبروك
1: لحتى عود عن الغيبة مبارح.
0: ايه
1: بتعرفي حلو انه ايدي بيشرب قهوة مثلنا. اليوم ما عملت بالركوة الكافي دو برازيل الركوة العادية جايب لك ركوة اكبر لانه ايدي عم يشرب 3 فنجين بوقت
0: البرنامج. صلى علي. ايه
1: حصل إلي. على قياس على قياس جسمه.
0: لا تشوف مبارح انا عملت الركوة
1: و... شرب لك اياها ان شاء الله.
0: شرب من الركوة مش من الفنجان.
1: ايه ايدي شرب قهوة لانه بدور موسيقى بالليل ورقص و... يا عرفت ايدي طالع لعنا عم يربى.
0: لا
1: بدي اقول للمستمعين قال لي يقول ايه عرس بنت خيي سهرة العرس ب 4 تموز ايدي عم بدور لنا موسيقى
0: حلو
1: دي جي اليدزي.
0: ايه ان شاء الله بالفرح على طول
1: بدي يولع الدنيا.
0: ايه اكيد. يلا تفضل اركود على القهوة اركود. يلا إلي أكيد عنا كتير أشياء نحنا بدنا نكفي من قلب بيروت. تفضل إلي.
3: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: حسات ملكة على عشور.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

غنيتنا على كل المستمعين حلوة كتير هالغنية اللي كتير تعالى نبكي سوا ونفرح سوا. انت الهوى، لا انت الورد وانا الهوى، حلوة كتير. في أغاني كتير بتأثر فينا وهيك شو بيقولوا بتفوت على القلب يعني من دون استئذان. من المستمعين عم يسألوني شو هي الآب اللي عم تحكوا عنها صار لكم فترة. يلا يلا رح نقلكم ما تخافوا، اسمها سيرفي فايند. هاي الآب فظيعة فظيعة، بتجمع يعني عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يلا رح خبركن عن سيرفي فايند أكتر وانتروني لأنه بدي ربح كادو كتير حلو من سيرفي فايند. يعني كل واحد مثلا عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند. هلأ مش كل واحد بده شيء، بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن إنه هيني. نزل الاب سيرفي فايند واكتب الشغله اللي بدك اياها بتلاقيها وين موجوده من الاقرب عليك للابعد.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: يعني إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بيصير يبين على اللي عم بيفتشوا عليه. وكمان في فرصة حلوة كتير للطلاب إنه تطلعوا شوية مصاري وزيادة كمان. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. يلا تواصلوا مع الإدارة على الرقم 70 أو 71 10 77 06.
2: بالعكس
1: هلا شو يعني مش معقول اليوم السيرفي فايند رح تقدم كادو دعوة لغدا بقيمة $40 من عند راديسون بلو أوتيل بفيردان. أكيد لتحجزوا وتعرفوا أكتر عن راديسون بلو أوتيل بتلاقوه على سيرفي فايند. بأي فئة بأي كاتيجوري أو أي نوع خدمة موجود راديسون بلو أوتيل بتطبيق سيرفي فايند. كتير هينين الأسئلة. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000 تتربحوا غدا بقيمة $40 براديسون بلو أوتيل. كتار من المستمعين عم بيقولوا لي بليز إذا فيك ترجع تعيدي الرقم التليفون. أوكي رح أرجع عد لكم رقم التليفون لسيرفي فايند 70، حطوا الكود 70 أو 71 10 77 06. فظيعة الابليكيشن، فظيعة انه شو ما بدكن لتدوروا وتسألوا وتلفنوا، شو ما بدكن معلمة مثلا، صيدلية، طبيب، مؤسسة، شركة، اللي بدكن ياه. يلا الهيئة معنا اتصال. الو
3: الو
1: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك سمر.
1: كيفك سمر؟
3: الحمد لله ماشي الحال
1: تمام.
3: أنا كل يوم بسمعك
1: حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيك. بعرف ما أنا دايما بحس إنه سمر عم تسمعني. سمر منين عم تحكينا؟
3: وادي شحرور.
1: من وادي شحرور. أوكي وشو عائلتك سمر؟
3: غبور.
1: أوكي أهلا وسهلا فيك سمر. سألت سؤال، أنا عرفتي شو يعني سيرفي فايند أول شيء؟
3: ايه
1: نزلتيها؟
3: ايه اكيد.
1: برافو. لكن اذا عرفت الجواب رح تربحي معنا غدا بقيمة $40 براديسون بلو اوتيل بفردا. بس السؤال، بأي فئة هو موجود هالاوتيل؟ بأي كاتيجوري؟ باردون؟
3: بالاوتيل.
1: بالاوتيل اقامة طعام وفنادق. برافو، ألف مبروك لك يا سمر. ربحتي معنا دعوة غدا بقيمة $40 براديسون بلو أوتيل. شكرا لك وباي باي. أو بدنا نقلها لا سمر إنه طبعا هني بالأبليكيشن سيرفي فايند بيتصلوا فيك. ألف مبروك.

شوين الواحد يقول نعم وشو صعب يقول لا، لأنه إذا قلت نعم خلص بيتفقوا بيمشي الحال أو ما بيعود فيه مشاكل وما بيعود فيه قصص، بس تقول لا هونيك ليه لا وكيف لا وشو ليه قلتوا لا. بس صدقوني أوقات لازم الواحد يقول لا أكيد يعني. اليوم 24 حزيران هو في مناسبات عالمية كتير، بس أبرز مناسبة يعني معترف فيها من الأمم المتحدة هي اليوم العالمي للمرأة بالدبلوماسية. يعني اليوم بيكرموا دور النساء بالعمل الدبلوماسي وصنع السلام والعلاقات الدولية. أكيد النهار هو بيقدروا فيه النساء اللي لعبوا وعم يلعبوا دور مهم أكيد ببناء الجسور بين الشعوب ونشر الحوار والسلام. طبعا بدي أقدم تحية لكل امرأة تركت بصمة بكلمة بموقف بعرف يمكن بقرار غير حياة ناس للأفضل. يمكن الناس بتفكر أول ما نسمع كلمة دبلوماسية بنفكر بالسفرات والاجتماعات الرسمية، بس المظبوط أنه الدبلوماسية هي فن الحوار وفن بناء الجسور بين الناس والدول. هون كان للمرأة دور كبير عبر التاريخ.

في أسماء تركت بصمة كبيرة مثل إليونور روزفلت اللي كان إلى دور أساسي بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صارت بالفعل رمز لقدرة المرأة على التأثير بالسياسة الدولية والحوار بين الشعوب. لبنان المرأة أثبتت حضورها، شفنا سفيرات لبنانيات وممثلات للبنان بالمحافل الدولية، وشفنا كتير نساء لعبوا أدوار مهمة بالعمل الدبلوماسي والثقافي والإنساني، وكانوا بالفعل صورة مشرقة عن بلدنا بالعالم.

لا هون حبيبة قلبي أنت، حبيبة قلبي أنا إذا رحت عملت سفيرة بشي محل كيف بدك تسمعيني تصيري؟ خلاص ما بعود أطلع على الهوا لا. إيه سفيرة القلوب أوكي بقبل فيها، ميرسي كثير يولام، ثانك يو.

0: شربتوا قهوة صحصحتوا ولا بعد؟ وكنت شوفوا نحنا أنا شربت فنجانين ثلاثة وهيدا الرابع وبعد الساعة 9 إلا 3 يعني خلال النهار أكيد بعد نشرب لنا شي 5-6 أكتر شو 5-6 يعني تقريبا بالعشرة بس ما بحس لا بتوتر ولا بقلق ولا بشي لأنه كافيه دو برازيل يمكن لو بتشربوا غير بن ما بعرف بأثر عليكم بس أنا مثلا الكافيه دو برازيل ما بأثر بأثر إيجابا بالصحصحة بالوعي والتركيز وهيدا أهم شيء. يلا عمرقوا وين ما بتكون على أي سوبر ماركت خدوا باكي كافيه دو برازيل عملوا قهوة وتقعد أنا وياكم نشرب كافيه دو برازيل. هلأ إذا ما لقيتوا اتصلوا بهيدا الرقم 76-777-361 بيقولوا لكم وين أنتوا ساكنين وبيعطوكن اسم المحل أقرب على بيوتكن. يلا طلبوا 76-777-361 واستمتعوا بالكافيه دو برازيل.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري 2.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: خالد الهبر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: ولك الله يخلي لي اياكم شو ما هضومين بتعلوا لي معنوياتي وطاقتي بتصير مثل الصاروخ. انتوا الطاقة، مش انا بعطيكم طاقة، انتوا الطاقة تبعيتي. يعني انا بس اجي على الإذاعة بعبي طاقة منكم وبروح بقضي هالنهار مثل الصاروخ من وراكم.
1: ماكو واحد ماخذ قلبي بس انت، واحلى انسان بهاي عيوني هو انت.
0: يعني صارت 9:15، طيب كيف عم يمرق الوقت؟ وين بيروح اقولكن هالوقت؟

لكم وين ما كنتوا اللي هلا بلشوا نهارهم، ولك عمالكم عمالكم شو في شو صاير بعدني؟ في ناس وعيت الساعة 4 وبلشت شغلها ونزلت على الطريق الساعة 5. مو بس والله انا بقوم 5:30 هيك تصحصح قبل ما اسمع شربل، بس بفوت على المطبخ تعمل ركوة قهوة، عندي شباك بيطل على البحر وبيطل على الأوتوستراد، وبعبي الركوة مي وبنطرها تغلي، ما بحبها مغلية، حدا بيصدقها؟ ما بعرف ليه، بحط مي عادي وبحطها على النار. مهم بتطلع مش هون شو بقولوا الحديث، بتطلع على الأوتوستراد يا عمي بلاقيه ملين، بقول يا عمي هالناس أي ساعة وعيت ومشيت ويمكن وصلت على أشغالها. لهول الناس بدي قلن يعطيكن ألف عافية، بيقوموا بالليل ويمكن بيسربوا بالليل على بيوتن. شي حلو وصل لي هلا هلا هلا هلا هلا على سيليلاري حبيبي، ما شي روعه من قلبهم. اكيد انا عم خبركم من فتره انه الجوده تكنولوجيا والماركات العالميه بتلاقوها عند قلبهم بالزلقه. مؤسسة قلبهم بدها تكسر الأسعار، يعني شي جنون. رح أعطيكم فكرة إذا بدكم، مثلا عندهم تلفزيونات 50 إنش سمارت تي في أكيد ب$280. براد إكسبر هاي الماركة التليانية الموجودة عندهم، هن الوكلاء، أبيض ب$650، أي سي كلهم إنفرتر 9000 BTU ب$400 راكب، أو MDV ب$420، غسالة 7 كيلو إنفرتر ب$250. بليز شربل دق له لقلبه هون، بدي غسالة، شو $250؟ وأقوى الماركات، يعني ما تفتكروا أنه رح تشتروا ماركة هيك شو ما كان، من أقوى الماركات. مش بس هقول الأفريت، في أفريت عندهم على كل شيء، حابين أنه يكونوا حد الناس بأول الصيفية خصوص العرسان، كمان عندهم معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. بس تفوتوا عند قلبهم على الزلقة رح تعرفوا انه حرق اسعار. ده مش بايدي من خوف تروح. فوتوا على انستا اعملوا لهم فولو لقلبهم، وعلى فيسبوك كمان، وتعرفوا، بدي منكم تتعرفوا على هاي الماركة الايطالية اكسبر من خلال انستا، حطوا expert.lb. لو استفيدوا من هالأفريت الكبيرة، وبدي منكم إذا بدكم تحكون ممكن يبعثوا لكم صور، مثلا ما بعرف فيكم تحكون على 70-55-36-11. قلبهم موجود بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا، 70-55-36-11.

0: رح نبقى مع الربح أكيد هالمرة مع تارجت فود. كمان هالمرة فريش اند سموث لازم تكون معكم، هيدا وايبس أكيد بتحطوه معكم وين ما كان. طبعا أي موقف بيصير وقعتوا عصير مسكتوا شي مش نظيف، بدنا ننعش إيدينا، هالمحارم دايما جاهزين بيفتحوا بسهولة أو من دون أي فوضى. اللي بده يربح معنا فريش اند سموث من تارجت فود بده يتصل فينا على 01-322-1000. صباح الخير. بونجور. الو الو بونجور.
1: بونجور.
0: هلا اهلا. مين معي؟ انا منيحه، زبط لي صوتك يا زلمه، صوتك حلو. اهلا. مين معي؟
1: معك توني صقر.
0: توني شو العيله؟
1: صقر
0: صقر. اهلا وسهلا فيك يا توني، انت مثل الصقر ولا مثل النمر؟
1: هلا بالوضع لا صقر ولا نمر.
0: لا لا منيحة، بس تاخد باكيت وايبس من فريش اند سموث رح تكون بتجنن. لك سؤال، بتستعمل شي وايبس اجمالا؟ بتستعمل شي وايبس يعني مثلا بالسيارة بتحط وايبس معك او شيء هيك اذا وقعت شيء بدي؟
1: لا بستعمل، ما انا عندي بيبان.
0: اوكي بدي منك هلا تقلي بس شو اسمه اللي عم بحكي عنه، انت شوف اذا بتعرف الوايبس شو اسمه.
1: اسمه الوايبس
0: ايه ببلش بالاف. هلا انا عم بتسأل عليك، هو ما في سؤال بس هيك حب اتسأل عليك. اسمه فريش اند سموث. اوكي الف مبروك لك توني، ربحت معنا. بدك تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10 تيسلموك جايزتك.
1: ميرسي مدام.
0: اوكي اهلا وسهلا، باي باي. بده يتصل تيربح جايزته على 01-901-702 أو 703.
2: هي صوت البوج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي أتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق
0: يلا. رح نبقى مع تارجت فود هالمرة هيلث أب توست، أكيد هيدا التوست الطيب دايما بخبركن عنهن. كلها مجموعة بتجنن توست من هيلث أب، كلهم بلا ملح، الماكس دايت بلا سكر بلا ملح، والحبة 33 كالوري يعني ترويقة أو عشاء خفيف مناسب للرجيم ولا يلي بيعانوا من السكري.
3: هو روقان في كل سهرة ولا موت في كل مرة، هو رأسة ومستمرة ولا
0: اللي بده يربح معنا بيقدر يتصل فينا على 01-322-1000. يلا قديش فيها كالوري لحبة التوست من هيلث أب ماكس دايت؟ معنا اتصال. ألو. بتعرفوا الطيب كتير هيدا الماكس دايت، أنا بجيب منه على البيت وين ما كان موجود بكل السوبر ماركت وين ما كان. طيب بشكل، إذا بتحطوا عليه المربى اللايت من هيلث أب، إذا بتحبوا المشمش التوت الأسود الفريز، يمي شو طيب يمي. يلا رح أطر اتصال من المستمعين على 01-322-1000.
3: هو حلا يتمش لها حاجة.
0: إذن تقريبا كم كالوري في بالهيلث أب توست؟
3: منها ولا حالة بتيجي تخطر، كل خطفة بتيجي قلطة زي لما
0: شحيتينا. طب شو بدي اعمل؟ اذا اشتهيتوا روحوا اشتروا توست ماكس دايت واشتروا مربى اللي بتحبوه وحطوا عليه وكلوا الترويقة، فيكم بعد الظهر فيكم عشية. اكيد يلي انقطع معه الخط بعده فاتح الخط. أنا أكيدة

0: يلا معنا اتصال. الو الو يا الله الو يلا مفتوح الخط، عم تسمعوني؟ الو
1: البحر المشي المبيدة ويفتشي كله بيزعل لو مشي له حبايب.
0: يلا عجلوا احسن ما حدا غيركم ياخد الماكس دايت او لك، عجلوا بس سكروا الخط بليز. اللي اتصل فينا وما علق او ما بعرف شو صار معه، سكروا الخط بليز. لانه بتعرف شو بصير فينا، بنفتح الابارين احنا بتعطينا اوكوبي. الو
2: الو بونجور مدام ميراي.
0: اهلين بونجورين.
2: بقدر جاوب على السؤال؟
0: ايه مين معي؟
2: معك نهاد.
0: نهاد؟
2: ايه
0: شو العيلة؟
2: كحيل.
0: كحيل، اوكي نهاد. شو السؤال شو الجواب؟
2: زيرو كالوري.
0: زيرو كالوري؟ لا، انا قلت بالاعلان انه الماكس دايت في رقم معين كالوري. لا
2: بزناف،
0: مش معقول زيرو، لانه ما في شيء بتاكليه زيرو كالوري الا المي بس.
2: دي كالوري او دي زناف؟
0: لا سوري ما تواخذيني نهاد. شكرا لك واهلا وسهلا فيك، الله معك. يلا رح نرجع ننطر كمان اتصال مش ديزناف، اعلى شوي. الو
3: الو
0: صباح الخير.
3: بونجور.
0: يا هلا فيك، مين معي؟
3: معك كارلا شلهوب.
0: كارلا شلهوب؟
3: سكارلت. كارلت.
0: سكارلت، اوكي. اهلا وسهلا فيك. إلي اللي بتعرفي قديش فيها كالوري القطعة من الماكس دايت التوست؟
3: 33 كالوري.
0: برافو، 33 كالوري، ألف صحتين. رح يوصل لك مجموعة كتير طيبة، وما تنسي كليها مع البربا لايت هيلس أب. أهلا وسهلا فيك. سكارلت بدك تتصلي أكيد بشركة تارجت فود تستلمي جايزتك.
3: أوكي
0: الله معك، باي باي. يلا سكارلت وكل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بالصفر 1-901-702 أو 703.

0: اوكي راح اسمع يلا.
1: هاي انا اسمي ناي، خلصت مدرسة.
0: برافو يا ناي حبيبة قلبي. قال ما رح تنزل من السيارة تتسمع صوتها، رح ارجع سمعك صوتك.
1: هاي انا اسمي ناي، خلصت مدرسة.
0: قدي مبسوطة اليوم يا ناي؟ لحظات قليلة وبيطلع علينا شربل أكيد مع آخر الأخبار.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: زي من نهد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهد
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش
2: المرة بتعرف خيالة يا غالية
1: على كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: كل الغصائد من حنا عينيك
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
3: لو غمضتنا عيني
1: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وكل العالم حيسوا إليك انت
1: من الحفل لبنو سويس انشورنس صارت ستة
4: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس فتشوا دايما عن فسحة أمل
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا
4: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك
4: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات يلا وعيوا أهلنا بدول العالم
8: رجعني على لبنان
4: بك يا عمي لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا
8: والصور شو مشتاق
4: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ شو عملوا فيك يا صورة
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أكيد مستمعينا نحن وياكم رح نسمع شربل لأنه عنده أخبار كتيرة بحضر لنا إياها وجاي جاهز على استوديو. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: صباح الخير، كيفك أنت؟
1: نتمنى لهلأ شلقنا لك
0: يا حامش.
1: تعرفي بنبسط لو تأخرنا هلأ 9:05، بس بنبسط بهالبروموشنات دعايات أعياد بيروت يلي نحن معنيين بشكل مباشر، هيك بتحس انه الحياة راجعة لمدينة بيروت، مع انه كان منفضل انه تبقى عياد بيروت بنفس الموقع بواجهة بيروت البحرية، بس كمان أنت الياس منا بعيد النقاش، منا بعيدة بقلب بيروت. بدي أدعي كل المستمعين ميراي لحقوا حالهم ويحجزوا بتيكتينج بوكس أوفيس، يعني كل حفلة أجمل من التانية، إن كان من الافتتاح مع النجمة عبير نعمة مرورا بكل هالحفلات الحلوة كتير، يعني بين 16 و 28 تموز الشهر اللي جاي رح نكون فائزا بواجهة بيروت البحرية تحت عنوان وبيبقى لبنان، الختام مع إليسا وحفلات كتير لمروان خوري للنجم الأخرس إبراهيم معلوف جيما نوكيان جوزيف عطية، ما بدي أنسى حدا، يعني كلها حفلات حلوة كتير. نقوا اللي حفلة اللي بدكن إياها وعملوا مثلنا، يكون عم تختاروا أكتر من حفلة وتكون عم تحضروا هالمهرجان يلي رح بيرجع الحياة لبيروت.
0: ايه والله
1: ميراي بتعرفي لفتنا كان من هلا عم يقطع بروموسيون، صارت 6 بالاخير، كنت عم اقول يا حرام شو عملوا فيك يا مدينة سور. عرفت انه اليوم وزير الثقافة دكتور غسان سلامة رايح يزور مدينة سور لحتى يطلع على الاثار، اكيد الاثار هي هويتنا، هي تاريخنا، نحن منتأسف على كل بيت نزل بسور، على كل نقطة دم نزلت بالجنوب اللبناني كله، بس كمان يعني يمكن الناس بتقول لك شو بالهم بيحكوا عن الأثار بالوقت يلي الناس يعني في عيل مثل ما هي.
0: ايه والله
1: راحت.
0: ايه والله.
1: بس كمان هيدي هويتنا. اليوم وزير الثقافة ابتداء من الساعة 10 رح يكون صار بمدينة سور، رح يبرم على كل الأثار، على حي الأثار بالمدينة، على موقع البص الأثري، على القلعة، على الملعب، على كل هالمواقع لحتى يشوف قديش الإجرام الإسرائيلي تمادى باعتداءاته على هيدي المدينة، وإن شاء الله تكون الأضرار منا كتير كبيرة. قبل ما نكمل أخبارنا بس بدي أشجع المستمعين ميراي، لأنه بتعرف من يومين يعني كنا ب 22 شهر وألف ألف الناس من كل لبنان إجوا على عناية، قدي حلو تطلعوا تزوروا مار شربل وتناموا بعناية، يعني تكونوا أخدين شاليه حلو كتير كأنه ببيتكم، منه مشروع فيه فلسفة وديكورات ومشروع هيك عائلة عاملة هيدا المشروع
0: ببساطته الحلوة،
1: بساطته بموقعه على القليلة أنه بتقدم ميراي بتشوف بوجهك الدير مرورون عناية. بتعرفي ليه عم ضوي أنا على مشروع جوار الدير؟ لأنه قديش الناس بتفل غصب عنا بتكون عم تزور بالليل مار شربل، قدي حلو تكون أنت نايمة بوجه الدير وبالليل هيك تعملي جزورة ماشي 10 دقايق ويمكن أقل من جوار الدير على دير مار شربل بعناية، على ضريح مار شربل على دير مار مارون.
0: ناس بتطلع بدها تنام فوق،
1: ضروري طلعوا، ضروري طلعوا خدوا، صدقوني رح تتفاجئوا بالأسعار. حتى اللي حابين يطلع يزوروا مار شربل ويكملوا يعملوا بيكنيك يعني يوم كامل بدون ما ياخدوا شاليه، كمان هيدا المطرح جوار الدير مخصص للبيكنيك، يعني بأجوكم الطاولة مع الكراسي إذا ما بدكم تتلبكوا وتجيبوا معكم منقل، بيعطوكم البدن إيه. هيدا رقمون 03-141-140، فإذا الرقم جوار الدير بعناية 03-141-104.
0: أوكي
1: ميراي حكينا اليوم كتير عن طرقاتنا شو عم بيصير فيها، وحلوة هالنهضة اللي عم بتصير لتسكير الجوار، يعني بلشوا من امبارح وزارة الأشغال العامة والنقل وكمان الهيئة العليا للإغاثة من جبال وصولا لشكة، عم يزبطوا الطرقات وبقين لست أيام بدي أذكر المستمعين على الجهتين من الأوتوستراد. كمان اليوم بتنطلق الحملة اللي خبرتك عنها،
0: شو
1: قمع كل المخالفات اللي لها علاقة بالدراجات النارية
0: والله.
1: خصوصا الموبيلاتات، انتو اللي بتقطعوا على الإشارة ما بتحترموا الناس يلي واقفين ويلي محترمين ناطرين الضو اللي بيخليهم يمشوا الضو الأخضر، انتو بتضربوا بعرض الحائط لحطين كاسك على راسكم، بتفوتوا بعكس السير منكم رايحين بشي شارع بتطلعونا بوجنا جايين
0: كتير.
1: ما عليه ما تزعلوا مني، ثلاث ارباعكم، ما بدي اقول كلكم، ثلاث ارباعكم بتخالفوا، انتو اللي بتسوقوا الموبيلاتات، لو بدكم تزعلوا مني تحية للوزير وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وكل ضباط قوى الأمن الداخلي وكل مفارز السير يلي ابتداء من اليوم مش بس ببيروت بكل المناطق بلشت حملة قمع كل المخالفات.
0: شاء الله
1: ميراي بعد المتابعة رح بيكون في تشدد بملاحقة كل أصحاب الدراجات النارية المخالفين مش بس بمدينة بيروت فإذا بكل المناطق. إن شاء الله يا رب هالإجراءات يعني إذا بدك بتنجح على أرض الواقع يعني مش يكون بس حملات بوسائل الإعلام.
0: أي ومش يومين ثلاثة
1: وحدكم فممنوع بقى يكون في أي دراجة. ما بدنا بقى نشوف دراجات عم تزعجنا بالليل وعم بتفوت بعكس السير وعم بتعرض حياة اللي سيئة وحياة الناس للخطر وبيعملوا حركات بهلوانية خصوصا على الأوتوستراد وبالأخص بتستفزوا الناس على الإشارات. فاليوم ابتداء من اليوم ضباط وعناصر مفارز السير بلبنان لإلكن بالمرصاد. وميراي بعد المتابعة عرفت أنه هيدي الحملة مثل ما قلنا منا حملة ضد أي شخص، هي حملة لتطبيق القانون. كل دراجة نارية منا مسجلة رح بيتم مصادرتها، وإذا كمان ما بتراعي شروط السلامة العامة رح بيتم حجزها بمحل معين إلى حين تسجيلها وتظبيط وضع القانوني. بحال ما حضر صاحبها ما كان سجلها يعني هو مستغني عنها، إن شاء الله ما يروح يشتري واحدة تانية كمان
0: ويمشي بنفس
1: الطريقة. رح بيتم تلفة بيطلع عليها جرافات
0: وبيتلفوها
1: بالناقص دراجة مخالفة.
0: قانونيين ومشوا على النظام
1: 100% ونحن معكم ونحن حدكم
0: أكيد.
1: ميراي بدي أحكي شوي بموضوع الزراعة. باتصال امبارح صار بتعرفي القرار اللي صار بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان ويلي عم نحكي كتير عنه
0: بجنة
1: بإعادة فتح المجال قدام كل الصادرات مش بس الزراعية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. هالشي قدام نيح للبنان رح يفتح قدامنا أفاق. أنا بدي أحكي شوي عن موضوع الزراعة، هذا الهم يلي حامله الدكتور نزار هاني.
0: تحية له.
1: مش معقول ميراي شو
0: الوزير بجنن
1: صدقيني امبارح بس كنت بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الكوماندان اللي كان عم يهتم فيه كوماندان تاج الدين أيمن طلع جاره للوزير من بعدران. صدقيني ميراي بيكبر قلبك وقت مش لأنه من ضيعته بيحكوا عنه عن إدميته قديش هالإنسان بيشتغل وحتى نحن عم نلمس هيدا الشيء. امبارح أجرى اتصال وزير الزراعة دكتور نزار هاني مع الوزير مع نصيره السعودي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية، وبحثوا اثنيناتهم سوا بسبل تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية، وتابعوا يعني وبمتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية قدام المنتجات الزراعية اللبنانية. قديش هذا الشيء مهم مثل ما قلنا ميراي، مشكورة المملكة على هذا الإجراء
0: طبعا.
1: قديش هذا الشيء بيفتح أفاق واسعة بالمجال الزراعي خصوصا لأهلنا يلي متمسكين بالضياع ويلي بعضهم بيزرعوا، مدخولهم بيزيد دخلهم بيزيد بيصيروا هيك يتحمسوا أكثر للزراعة وبيصير يطلعوا
0: شربة لهيدا شيء طبيعي لازم يصير يعني
1: 100%. اليوم عرفت ميراي أنه متابعة لهذا الموضوع وزير الزراعة دكتور نزار هاني رح يعقد اجتماع تحضيري على الساعة 11 بالوزارة وزارة الزراعة بهدف تنسيق الجهود واستكمال كل المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان تسهيل الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية. الاجتماع رح بيصير مع كل الجهات الرسمية ومع القطاع الخاص، هيدي مهم كتير، مع القطاع الخاص ومع كل الهيئات الرقابية المعنية لحتى ينجح هيدا الإجراء.
0: أوكي.
1: بما أنه عم نحكي عن وزير الزراعة ميراي بس محيلة أرجع أذكر لأنه بحب الناس هيك تشارك معنا برعاية وزير الزراعة دكتور نزار هاني وتحت عنوان لقونا عميروبا. هيدا الأحد بلدية ميروبا بتطلق حملة تشجير بالتعاون مع جمعية سنديان وأرز، فإذا هيدا الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا التجمع رح بيكون مقابل مدرج ميروبا.
0: أوكي.
1: والنشاطات أكيد هي زرع شجر ومن بعد ما نخلص هيك في كوكتيل زقطور. بترجع جمعية أرز وسنديان وأرز، هن حابين يمشوا نفس المسار يلي مشيناه نحن والمستمعين على ضفاف نهر ميروبا. إذا ما قدرتوا تكونوا معنا بالمرة السابقة ب 31 أيار، فيكم تنضموا لنا، تلاقونا ابتداء من الساعة 10 بوجه مدرج ميروبا، لأنه بس يخلص الزرع ما رح ياخد كتير وقت، رح تنطلق الجمعية مع أعضاء من المجلس البلدي بميروبا. فيكم تكونوا عم تمشوا مع جمعية سنديان وأرز، مصاري كتير حلو، منه صعب أبدا، على ضفاف نهر ميروبا أكيد المشاركة مجانية، وأهلا وسهلا بالجميع. لأي استفسار بيقدر يحكون على رقم البرنامج اللي هو 03-777-969.
0: اوكي،
1: بنوصل مراي باخبارنا لموضوع الحريق مثل ما وعدتك. الحريق عم جرب نتواصل مع العميد الركن عماد خريش، عم بيسكر لي، هيدا دليل انه وجوده على الارض. بس انا عرفت مراي انه وزير الاشغال، عفوا وزير الاتصالات شارل الحاج موجود بموقع الحريق، وصل على الساعه 8 وربع حتى كل المدراء العامين بوزاره الاتصالات على الأرض، يعني عم نحكي عن ناجي أندراوس، باسيل الأيوبي، حتى المدير العام لأوجيرو أحمد عويدات، كلهم موجودين على الأرض عم بيتابعوا من موقع الحريق، عم بيتابعوا عملية الإطفاء. والوزير يعني وصل لعثمان وربع لحتى يطلع على الأضرار يلي نتجت عن هالحريق الكتير كبير. مثل ما عرفنا أنه ميراي عم بيتم السيطرة عليه، وان شاء الله
0: يعرف الاضرار.
1: هلا عم بقولوا احتكاك كهربائي، ما بعرف الى اي مدى هالشيء مزبوط، اكيد رح يطلع، رح تطلع نتائج التحقيق.
0: اكيد.
1: ختاما بدي احكي عن موضوع المونديال. اول شيء بدنا نبلش انه امبارح رئيس الفيفا اعلن انه رئيس دونالد ترامب الرئيس الامريكي هو رح بيسلم الكاس للفريق اللي رح يفوز بكأس العالم 2026. بنتائج امبارح انجلترا تعادلت 5-0 عفوا مع غانا، يعني تعادل سلبي انجلترا مع غانا بالمباراة اللي جمعتهم ببوسطن. بتعرف اثنينهم، يعني انجلترا او غانا، اثنينهم حطوا مثل ما بيقولوا اجريهم بالدور 32، لانه اثنينهم كان سبق وفازوا بالمرحلة الاولى.
0: أوكي.
1: يعني السبت، هيدا السبت انجلترا بتخوض مباراتها الاخيرة مع بنما بنيو جيرسي، وبنفس الوقت بنفس التوقيت بتكون غانا عم تلعب مع كرواتيا بفيلادلفيا. كرواتيا كمان فازت امبارح على بنما 1-0، فوز اكيد كان كتير صعب على كرواتيا. بتعرفي كرواتيا نجمت بال 2018 وقتها بقيوا للفينال، وكانوا يعني كرواتيا، منتخب كرواتيا كان وصيف المونديال بال 2018، وبالمونديال الأخير اللي صارت بقطر أخذوا المرتبة الثالثة. المباراة خلصت فجر اليوم، كانت عم تصير بتورونتو، فهيك بتكون كرواتيا أنعشت أمالها ببلوغ الدور 32. كولومبيا كمان بلغت الدور 32 بعد ما فازت على جمهورية الكونغو ديمقراطية 1-0 صباح اليوم بالمكسيك بغوادالاخارا. وبالرغم من انه ميراي البرتغال بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بالرغم من انه فازت 5-0 على اوزباكستان امبارح بالليل على الساعة 8 كان المباراة، الا انه المنتخب الكولومبي بعده سابق المنتخب البرتغالي برصيد، لانه معه صار رصيد 6 نقاط، بينما البرتغال معه رصيد 4 نقاط.
0: اوكي،
1: بدي اختم بالمنتخب اللبناني للباسكتبول. بدي ميراي بدي ادعي كل الجمهور، كل المستمعين اللي عم يسمعونا، المباريات اللي بدي احكي عنها بحاجة للجمهور اللبناني. والجمهور اللبناني ولا مرة خزل الرياضة اللبنانية، عم نحكي الفوتبول او الباسكتبول بشكل خاص. بلشت اذا بدك التحضيرات لانه منتخب لبنان عنده 3 مواجهات كتير كتير مهمين بإطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم. أكيد نحن عنا ثقة كتير كبيرة بمنتخب لبنان بالباسكتبول، لأن مستواه كتير عالي وصار جاهز مثل ما بقولوا 100%. بدنا حماس الجمهور، بدنا حماس الجمهور، وناطرين المستمعين قد ما بتقدروا تعبوا المدرجات. ف المرحلة الأولى من المواجهات رح بتكون التنين اللي جاي ب 29 شهر. كل يوم رح نذكركم بدنا ملعب المنارة يكون مليان. ساعة 9 المساء رح يلعب منتخب لبنان مع الهند، بيرجع يعني بتكمل ورا بعضها، بيرجع عنده مباراة مع منتخب السعودي، بيرجع كمان مع الهند. فالمنتخب بحاجة للجمهور وناطرينكم.
0: أوكي very good، حلوة هيدي الجولة. وبدي أقول لك thank you.
1: مرايا عجبتك السول بيرفيوم اللي جبتلك إياها؟
0: مش مع امبارح دقيت لها لمالينا، قلت لها ولكيف
1: هيدا ذوق ميلينا اكيد. هلا انا كثير شاطر بالبرفيوم بس ميلينا قلت لي بليز بدي اخذ هيدي لميراي.
0: ما معقول شو
1: بتعرفي طالع بالي حرق المستمعين، ما بدي اقول لهم شو اللي جبنا لك انا وميلينا. خلي يروحوا على سول برفيوم يقولوا لهم بدنا البرفيوم اللي
0: اخذتها
1: ميراي. بليز ضروري ميراي، مش معقول. بتعرفي هن عم بيألفون يعني هول السيجناتشرز، يعني هن عم يخترعون، بحطوا هيدي مع هيدي، بيجيبوا الاسانس من فرنسا، عم يخترعوا روايح بتاخد العقل. بتعرفي الحلو بسول بيرفيوم انه بتضاين، مش ضروري مثل ما انا بعمل يعني بتحمم بالبيرفيوم.
0: لا
1: بتحطي رشة صغيرة ميراي، صدقيني بتضاين كل النهار. روحوا لعندهم او فيكم تطلبوا من عندهم، هن موجودين بالكاسليك ومكمل العرض تبع عيد الاب، مكملين يعني 15% حسم. بس ميراي يعني اذا حدا رح لعندهم يمكن زبون متابعهم على السوشيال ميديا ما بيعملوا له الحسم ال 15%، يعني ضروري ما تنطروا يعملوا لكم حسم الا ما تقولوا لهم نحن من مستمعي اغاني اغاني، بيطلع لكم حسم 15% على كل انواع البرفيومز، وكمان فري ديليفري اذا طلبوا من عندهم. حتى ميراي اذا طلبوا السيجناتشرز مثلا، السيجناتشر طلبوا نوع ويمكن ما حبوا، بيقدر يحكون بطريقه بيبدلوا لهم اياها.
0: والله
1: بيبدلوا لهم اياها.
0: لك شو مهضومين،
1: هن موجودين بالكاسليك، بيوصلوا على كل لبنان فري ديليفري. هذا العرض لمستمعي اغاني اغاني، فيكم تشوفوا عندهم كمان البراندين اللي جايبينه من دبي،
0: ارمان وافنان.
1: وافنان هيدا رقم الديليفري عندهم. فاذا فري ديليفري 70 360 124 70 360 124.
0: اوكي شربول ثانك يو.
1: وانا ميراي انا حاضر، يعني حاضر بكل صراحه، يعني باي وقت اي مستمع بده رقم تليفون معلن مرق معنا، حدا بده اي شيء من الفتره الصباحيه 24 على 24، فيكم تبعتوا لي واتساب على 03-777-9696، هذا الرقم مخصص للفترة الصباحية.
0: شكرا لك شارويل، ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان اند هيز اوركسترا لايف فور وان انفورجيتابل نايت اون ذا 20th اوف جولاي ات واتر فرونت انتلياس نقاش. For a magical live concert filled with music, emotion and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوستاشن شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

اشتياق. شو القصة هاي؟ تخبرنا عليه. أنا عندي حساسية إنه إلي مغروم. آه بتعرف اليوم العالمي للحواس الخمس. والله مزبوط اليوم العالمي للحواس الخمس. طيب خمسة بس أنا عندي حساسات هيك بتقول. شو رأيك يا شربل؟ هيك حاسة ما بعرف. هلأ منحطك على كرسي الاعتراف.

0: تحياتنا لكل المستمعين. رجعنا مستمعينا لمتابعة لقائنا بعد عنا نص ساعة، ولكن بهالنص ساعة بعد في ربح أو مش حيلا ربح. هلا بدي كل الأمات اللي عم يسمعوني يلا تسابقوا، مين بيسبق ليربح معنا بيبي لاند.
1: منك أنا مدمل، شو فيك غير الكل؟
0: أحلى منها إنه تجربوا براند حفاضات جديدة بلبنان توصل لعندكن على البيت، يعني بدو يدقوا الباب بتفتحولن بيعطوكن الكادو. يعني ما عليكن إلا بس تتصلوا بالصفر 1-322-1000 وتكونوا أكيد أمات وعندكن أولاد وأنتوا بحاجة لأحفاضات. هيدا الحفاضة بينباع بلبنان، هو جديد، براند مصنوع بتكنولوجيا إيطالية، مجرب على كتير أولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. يلا اتصلوا فينا تتربحوا، أكيد صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية وبأسعار جدا مناسبة ومنافسة.
1: لما تفل
0: معنا اتصال. صباح الخير. ألو بوجوري، كيفك؟ يا أحلى أم بالدنيا، أهلا وسهلا. بس عم تحكيني سبيكر إيه؟
2: أحسن.
0: يلا هلا أحسن. أوكي. أوكي بس قولي لي شو اسمك؟
2: ريتا
0: بوفريم. من وين؟
2: من عمشيد.
0: من عمشيد. أوكي ريتا، عندك أولاد أكيد؟
2: إيه عندي صبي صغير.
0: الله يخلي لك يا حياة قلبي.
2: وثلاث بنات.
0: وثلاث بنات، اسم الله يا ريتا، الله يخلي لك اياهم. يلا يعني اجا هالكوش. تمام بدي تجربي بيبي لاند. هلا نحن عم نقدم كادو للامات بس تيجربوا يعني ويصيروا يشجعوا هالماركه اللي موجوده بلبنان. اسمها بيبي لاند، كثير مهم ومنيح وما بيسرب وما بيعمل حساسيه. بتأمل يعجبك وتصيري تشتري بيبي لاند.
2: أوكي.
0: يا هلا فيك، بيوصل لك دغري على البيت.
2: أوكي.
0: يا هلا، باي باي.
2: باي.
0: أكيد بدي أذكر كل المستمعين أنه فيكن تابعوا بيبي لاند على إنستا، حطوا بيبي لاند دريمز، أو فيكن تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 76-665-759. ريتا كانت عم تحكينا بوفريم اللي ربحت معنا، الام اللي عندها ثلاث بنات والصبي عمره 4 أشهر. نقطع الخط معك، ممكن ترجعي تحكينا بليز على نفس الرقم 01-322-1000. شربل بيحكي معك. اوكي

0: شوي انه اليوم 24 حزيران اليوم العالمي للحواس الخمسة. هلا نحن بنعرف انه كلنا عنا خمس حواس. شبيك الي انه منشوف منسمع منشم مندوق منلمس، بس من زمان الناس بتحكي عن شيء اسمه الحاسة السادسة. هيدا الاحساس الغريب اللي اوقات بيخليك تقول تعرفوا ما بعرف ليش بس حاسس انه رح يصير هيك، انه مثلا كم مرة دق ببالك شخص وفجأة رن تليفونه.
1: ريه لازم تحكي عن الشم. بتعرفي بس خليني اقول بدي اقطعك بانه عم تحكي عن الحواس، لانه اتصل فينا مدير عام دفاع المدني، كثير عم يجينا اتصالات وفويسات بالنسبه لكل اللي ساكنين بالديكوين الدخان بعدها طالعه. نحن بدنا نطمنهم انه بحسب مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، الحريق اتطفى من امبارح بجهود الدفاع المدني والجيش اللبناني، بس الحريق كتير كبير. بتعرفي انت بس تكوني مولع رماد بضل فيه مثل جمر تحته، لو طفيت النار بعده يعني عم بيحاولوا يبردوه، بده مينيموم بين يومين لاربع ايام، والدخان اللي عم يطلع مأزي بكل صراحة.
0: أكيد.
1: يعني الناس ينتبهوا. يلي بيقدر يحط ماسك، بيقدر يحط
0: صح،
1: لأنه عن جد ميراي صدقين عم يحكيني مدير عام دفاع المدني، ما عرفته من صوته لأنه كل الليل موجود هونيك، أثر على الأوتار الصوتية، يعني العناصر اللي عم بيطفوا. فلأهل بالمنطقة ما بدنا نخوفهم، ينتبهوا. الأضرار كتير كتير كتير كبيرة كتير كبيرة، كلها كابلات لشركة لوزارة الاتصالات مثل ما قلنا، لأوجيرو ترانسات تابلويات كهرباء، كتير الأضرار كبيرة. وبدي أقول شغلة وأنا بتحمل كلامي، بس أنا تبعت مع عدة مصادر، يبدو أنه الحريق مفتعل للأسف.
0: لا.
1: يعني في ناس كتير ما بتريد الخير لهالبلد، انه لانه الخبير اللي وصل لثابت كان بمنطقة الديكوانة اول ما اشتعل الحريق، وصل يمكن قبل عناصر الاطفاء، عم بيقول انه لحديت هلا الحريق مفتعل مش احتكاك كهرباء. بس اكيد خلينا ننطر نتائج التحقيق. معتذر ميراي،
0: لا بالعكس،
1: بس انه بهمنا نقول للناس ينتبهوا على صحتهم.
0: ايه اكيد، مرسي شربيل. يعني مثل ما سمعتوا بدنا ننتبه شوي، خصوصي الساكنين بهالمنطقه، معلش خصوصي الاطفال. يعني انا كتير بهمني هيدا الموضوع، لانه الرواية الاطفال بيكونوا كتير كتير حساسين وصغار. يعني إذا فيكم تنتقلوا من المنطقة حاليا هاليومين ثلاثة، أو حطوا كمامات أو حطوا مناشف باللوى مي وحطوها على تمكن على منخيركن، يعني منا هيني. أنا مبارح كنت متوجهة على الأشرفية بعد الظهر وقت صار الحريق، مش معقول الدخنة السوداء، صرنا نقول شو هو اللي عم بيحترق، عم بيطلع هالدخنة السوداء. انتبهوا.

بعدين مثل ما قال شربي لأنه الهيئة مفتعل هيدا الحريق ولك الله يكسر إيديكن الله يكسر إيديكن ناقصنا ولك ناقصنا بعد نشم حريق شو بعد ما صار فينا شو هالإجرام شو هالبشاعة بالناس إذا كان صحيح مفتعل مثل ما قال شربيل يعني مش معقولة هولي لازم يموتوا هني وعم بيشموا هولي الروايح لازم يموتوا حريق

0: هالفويس اليوم ما حطينا فويسات لانه ما قدرنا من الوقت الضيق. يلا خلينا
1: بونجور مدام ميغاي. انا بس قطعت الصبح كان في قوة من داخلي يمكن كرمال الموتوي.

0: أحلى شيء يا ديدا بتعملي أحلى شيء ما أحليها. بعتت لي صورة الكافي دو برازيل القهوة وقعدي عالسطيحة برا، شو حلوة هالتراس اللي عندك، هالشجر وهالورد وهالقعدة بتجنن وهالشمس كتير حلوة. أنت بدحر الصوين صرت ديدا، كتير حلوة القعدة. شفتي هول اللحظات هول اللي بتقعديها برا عالتراس عم تشربي قهوة وبالشمسات وحواليك الشجر، وهول هول هول السعادة، يعني هول الفرح الحقيقي. اوعى تفتكروا، دايما بقلكن لحظات الصغيرة هي أهم من اللحظات الكبيرة. إن شاء الله يا رب يا رب إنه ما نسمع أخبار عاطلة يا رب. أكيد الأعلان اللي عم خبركن عنهم دايما دهنات بريمو، دايما عم خبركن عن بريمو للعزل ووتر بروف، لأنه إذا كان بيتك في رطوبة حيطانك عم بتأشر أكيد لحل بس مع دهنات بريمو للعزل. بتعطي حماية قوية ونتيجة بتدوم، يعني بتنام مرتاح بلا نش وترويح مي. في منها ألوان عدة ألوان وتركيب كمان. إذا بدكم تعرفوا كيف تلاقوا أكيد دهنات بريمو بدكم تتصلوا بالهوت لاين وهن بيدلوكن على أقرب نقطة بيع. رقمهم 01-900-822. إذن بريمو بضاعة ممتازة وجودة عالية. الرقم هو 01-900-822.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.

0: عليكم مبارك انتو. انا بشكركم جوسي، ريتا، سلوى، كاتيا، كلكم صباح الخير، وان شاء الله يا رب نهاركم يكون حلو ويكون هيك رايق وعاقل ومرتب ولابس جرافات ولا جينز، شو بدكم؟
1: الدنيا كلها
0: شو، كيف مزاجكم؟ كيف المود؟
1: لو فكر لحظة بغياب، لو بده
0: اهم شيء المود يكون منيح.

ما بعرف ليش هيك طلع بالي اليوم، لأنه سمعت حدا بعت لشربي للصبح فويس اسمه جان لوك جان كلود هيك شيء. فكرت بالأسماء المركبة، أنه في ناس كتير أسماء هيك نيالهم عندهم اسمين، يعني أنه بيسموا جان كلود، جان لوك، جان ماري، ماري فرانس، ماري لين، أن ماري مثلا. هول أكيد أساميهم مش عيلتهم يعني، بس حلو أنه واحد اسمه مؤلف من جزئين أو اسمه مركب. يعني هيدي أكيد بلبنان موجودة كتير وموجودة بفرنسا. يعني أوقات صاحب هيدا الاسم بيديه، إذا سميته مثلا إذا اسمه جان لوك قلت له جان بيديه، لازم تسميه بالاسمين.

ماري روز بونجور. ماري روز كيفك؟ مثلا انا بحب كثير ماري جو، كثير حلو هالاسم، مش معقول شو حلو. إلو هيبة خاصة هيدا الاسم، ما بعرف ليه، إنه أول ما تسمع هيك شيء حدا ماري تيريز، ماري روز، جان بول، جان مارك، هيك بتحس إنه جاي كامل الدسم. مش اسم أحادي. حلو دبل فيرست

الله يخليكم يا رب ويخلي لكم ياهن. والله والله ما راح أقول شو عم بتقولوا، ما راح أقول، ما راح أخبركم. بدي خبركن عن المنارة ديري. لا لا لا لا، شي طيب لدرجة هول من البقاع دغري لبيب بيتكن. أنا مبارح جربت الدوب الكريم، لا لا كريم، عم تاكلوا كريم عادي، شي كتير طيب كله طازة وبيوصل لعندكن طازة، لأنه بينقلون ببرادات كله، فانيت كلها مبردة، وكل المنتجات معمولة 100% من الحليب، ما في مواد حافظة، جلوتين فري، ونسبة الملح كتير قليلة فيهم. بتعرفوا إذا اتصلتوا بال 76 436 954 وعملتوا تحويجة، على قولة أمي بتقول تحويجة، من اللبنة بدكن معزة فيه، بدكن عادي فيه، اللي بدكن ياه، جلوتين فري كمان، كتير طيبين وبيوصلوا طازة لعندكن، حتى أنتو بس تطلبوا الأوردر بيوصلكن ريمايندر يعني، وبتلحقوا الطلبية. لقمة بقاعية أصيلة ما بتشبه غيرها. المنارة ديري أكيد كلفة التوصيل دولارين، ومجانية للطلبات فوق ال 35 دولار. إذا بدكن تطلبوا وبدي منكن تطلبوا هلا 76 436 954، اسمها المنارة ديري.

أذكر المستمعين الأخبار الحلوة ببرنامجنا. بدي أدعي كل المستمعين يشاركوا بمهرجانات حملية من بكرة الخميس ولغاية 29 الشهر. بكرة الخميس افتتاح المهرجان والسوق الفني والحرفي والتجاري، والجمعة العشاء القروي. قديش حلو انه يجتمعوا بمنطقة حلوة مثل حملية بالعشاء القروي. هلأ يوم الأحد عندهم نشاطات كل النهار وبالليل. يوم ضيعت رفقة، تراث وحرف وألعاب شعبية كتير حلوين من الخميس للتنين بحملية.

في شوية عجقة عم يجيني على سيلولاري, وكمان المستمعين عم يخبرونا انه في عجقة من كازينو لبنان باتجاه بيروت. هيدا شيء طبيعي. ساعة 10 إلى 10 على كل ما في وقت للعجقة, لانه صار الاوتوستراد بتصور 24 على 24. هلأ كمان القوى الأمنية على الأرض طبعا عم تقمع المخالفين الموتويات, لذلك يمكن تلاقوا شوية عجقة كمان زيادة. يعني منتأمل بقى, ما بقى ينط قدامنا موتو بليز, يعني بكون سوق موتو سوق خي, ما عنا مشكلة, بنعرف انه اخف بنزين واخف بكل شيء, بس انه بليز كونوا نظاميين وسوقوا تحت القانون. ما بيصير انه يطلع واحد عكس السير يفوت فيك, انت تتكفل بجنيته او تتكفل بكل شيء. يعني طب ما انت مخالف مش انا مخالفه.

بنهاية لقائنا بدي أذكر كل المستمعين بمطعم النسمات الرومية للقلايعات. قعدته مش معقول شو حلو. دايما يوم الأحد في برامج فنية غدا عيلة بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. مطعم النسمات الرومية للقلايعات أكيد لازم تحجزه قبل. رقمهم 03-22-88-21. ما تنسوا مستمعينا عندهم للمناسبات للأعراس عندهم فينيوز كتير وصالات بتجنن, وطبعا بيعملوا أسعار خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية للقلايعات 03-22-88-21.

وبنهاية لقائنا بدي أقول لك كل المستمعين أنه بكرة أنا ما رح أكون معكم لأسباب عائلية. طبعا يعني للأسف صار عنا وفاة بالعائلة، لذلك بكرة رح أضطر أكون موجودة بالعزاء، وبال بنت خالتي بتكون رامونا ثابت الله يرحمها وتكون نفسها بالسماء، عزيزة على قلبي، صديقة مش بس بتقربني، هي صديقة مقربة لإلي. دي صعب انه تودع ناس بتحبهم هالقد ويتركوا فراغ بحياتك، صعب كتير على الانسان. اليوم جربت قد ما فيني انه كون معكم، ما بدي غيب عنكم يومين، ولكن بكرة مضطرة ما رح اقدر كون، ويوم الجمعة كمان لانه طبعا مفرسين الجمعة وسبت وأحد، يعني بدي اشتاق لكم كتير. أكيد بدي ادعي لكم بالخير وبالبركة وبالصحة يا رب وبالعافية، أهم شيء الصحة يا جماعة. شربي رح يكون مطرحي، بدنا نقول له مرسي لشربي دايما، أكيد بيلبينا على طول. مرسي يا شربي كلك ذوق. لكم مستمعينا وين ما كنتوا تضلوا بخير، انتبهوا على حالكم. شكرا شربل، شكرا إلي رفقنا اليوم على اخراج الفترة، إلي أزي بنشكرك كتير مبارح واليوم. وكمان بدي تسلم على ميلينا، اشتقتلك يا ميلينا، الله يعطيك كمان فرح وسعادة وتنالي كل شيء بتتمنيه. يلا بدي لكم تضلوا بخير، باي باي.

0: Karur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد تطلع بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: متعني واسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وتلجاني وبرداني.
3: صار عندي فانزات من all over the world.
5: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر.
6: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
8: يعني عن جد والعاني. هيدي الحلقة اللي والعاني.
9: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

الذكية الذكية. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج ميكيلانج فوليوم 2 والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بيبقى لبنان في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين
1: التجارب يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دف كان زاب يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية
6: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
7: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي
6: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة لا تيشيرت لا
0: مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني
7: حدا غير رولا بيبوسه

0: وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق
1: بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فرص. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
1: ميكلاوش الجزء الثاني.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
1: ميكلاوش الجزء الثاني. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش.
2: Need to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معا.
3: التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضيّر العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلدكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جديد باسبوري طلعت على حنانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: متعني واسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني،
5: صار عندي فانزات من all over the world.
7: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة.
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
8: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليها.
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
10: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
11: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خالد الهبة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طم ببالي وبخيالي غالياً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
4: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
5: غني غني من قلبك
4: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
6: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
4: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
7: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
4: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
4: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
9: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
10: حدا غير رولا بيبوسه.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بانك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير، وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
4: صارت ستي
5: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنادي للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: متعني واسمعني وحبني ورقصني
5: والعيني وتلجاني وبرداني
4: صار عندي فانزات من all over the world.
6: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
4: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
7: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش منتلتين عليها
8: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
9: يعني عن جد ولعاني هيد الحلقة اللي ولعاني
10: بدنا نروح
2: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: صح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
8: زي بحكوني عنك انك انت دايما
7: سهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
9: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا
10: احنا بالغربة نشتاق لصوتك
11: انا بسمعكم كل يوم
9: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
12: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي انت اصلا فوق
9: نحنا فريق واحد انا وشربل ومارينا
13: من اغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرد.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لألكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: انت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
5: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا عمزرق بيتو.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ربح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عيشانا أحلى سنين في العمر تضيل العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس الحفل لبنو سويس انشورنس
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير
5: والعانة والعانة
6: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعملوا خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية
7: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
7: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين لبنان سويس
9: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات
10: غني غني من قلبك
9: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
11: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية
9: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
12: رولا زد شيطانو بدي سمعوا صوتي
9: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة
13: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة لا تي شيرت لا بانت ولا شوز
9: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي
14: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا
1: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني
15: حدا

طب عيب ولو بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة قال شو عم يعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: بصراحه هيدي اول مره بحب
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
5: ولا منحس
6: في ليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
7: يا مريو يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
6: كل نهار

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
4: والعاني والعاني والعاني والعاني.
5: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
6: والعيني وتلجاني وبرداني.
5: صار عندي فانزات من all over the world.
7: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
5: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
8: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حلقة مش ملتلتين عليه.
9: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
10: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
11: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: جديد توني كيوان انت مليون
1: جمالك من عالم تاني
0: جديد توني كيوان انت مليون

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالو هو دف كان صار بيعرف
2: عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كيبل فيجن.com.lb كيبل فيجن كيس العالم 80 اشترك هلا ابتداء من 95 دولار

فوريت يا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة نهاري فاية. قال لي آه أوبس شطبة نهاري

ليلة ما بتنتسى. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية ليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. سهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2.

فرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: واليوم نهار الأربعاء، وأنا شو كنت وعدتكم نهار الأربعاء مين رح ينضم لنا؟ أكيد صديق جديد لبرنامج والعانة، وهو توفير ماكس إيبر ديسكاونتر.
1: يوطي السماعة. مش عارف أبو الصيف الساعة.
0: وأكيد أصدقائنا ما بيجوا إيدهم فاضية، خليكن معنا لتتعرفوا أكتر على توفير ماكس إيبر ديسكاونتر بعد أول بريك.
2: مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة.
0: يقبرني موديلكن وألوانكن لكل اللي انضموا لقلنا هلأ من سياراتهم، من بيوتهم، من لبنان، من برات لبنان. اشتقت لكم.
2: القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة
0: العادة. ودايما بيقولوا لي يا رولا ذكرينا برقم التليفون، إذا حابين تتواصلوا معنا على رقم التليفون 01-322-1000، وكمان عبر الواتساب على 719-9989. والحلقة والعانة مثل العادة طبعا مع أول فقرة بالبرنامج.

تفوتوا انه كل نهار اربعة منبلش بفقرة فيك تنق، لا تفضفضوا، تنفسوا عن همومكم اللي زعجتكم، ومنكمل الحلقة كلها بوزيتيفيتي. فيلا تفضلوا بلشوا فشوا خلقكم.

0: الحب والغرام يا رولاتو، أنت النبرة التي تمنح الليل هويته. مرسي يا عبد الله الكوراني من عكار، تحياتي لك. دايما انا وعم بقرا شو بيكون كاتب لي عبد الله بحس حالي عرفتهم من يعني عم بقرا شعر، شعر من القلب طالع. بتشكرك على هالمحبه اللي نابعه من قلبك يا عبد الله. برهوم
1: رولاتي بونجوريك. اليوم النق اليوم النق اليوم النق
0: اليوم النق اليوم النق اليوم النق، وصار فيك تنق يا برهوم. هلو هلو ماريانا، اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا.
2: رولا يا رولا اشتقنالك اكتر اكتر اكتر
0: حبيبة قلبي يا سمورتي. ريمو
3: بونسوار بونسوار بونسوار، موديلك جمالك الوانك يسعد لي هالمساء والصوت الحلو، احنا معك على طول.
0: يسعد لي مساك يا ريمو حبيب القلب. هاي رورو مسيو، موديلك والوانك طنشت الشغل وعم بسمعك حبيبة قلبي. يا لانا دخيلك، ما بدنا هلأ يقوم المدير يلاحظ على هيدا الموضوع ويقوم يعملنا قصة. I miss you more لانا حبيبة قلبي. كمان معنا اتصال. ألو
4: ألو، يسعدني مساك الحلو.
0: أهلا، مساء الخير.
4: مساء الفل
0: عبدالله.
4: أنا ما عندي شي لانا قالة بس شكر جمالك
0: يي حبيبي، محبتكن محبتكن بتخليني نور. حبيبي
4: بدنا لانه الجمعة رح تعطي،
0: ايه الجمعة ما رح يكون في حلقة لانه في عيد رسمي، بس رح ننبسط اليوم وبكرة.
4: ما
0: بيكفوا ايه، يلا شو بدنا نعمل، معلش معلش خلصوا، بعتقد العيد الرسمية خلصوا ما بقى فيه.
4: لا في عيدك،
0: ايه عيد عيد عيد رسمي رح يسكر، رح تسكر البلد كلها البلاد. عبد الله ما عندك شيء تنق عليه؟ ايه
4: لا لا بوجودك، ليش بدنا ننق؟
0: ليش بدنا ننق حبيب القلب يا عبد الله.
4: يلا باي
0: باي عبد الله، مرسي على الاتصال. شكرا يا عبودي. مرحبا يا رولاتي نيكولا، كنت اليوم بالجنوب عم فتش على على انتصار، ما شفت إلا دمار، يعني الله يساعد العالم يا نيكولا، لأنه عن جد يعني شي بزعل هالدمار كله اللي صار بالجنوب وبيوت العالم ورزق العالم، غير طبعا اللي خسرنا الأرواح اللي راحت، يعني ما في شيء بيعوض صراحة. إن شاء الله يا رب يا رب يا رب هيك الله يفرجها ونرجع نكفي حياة مثل الخلق والعالم.
5: أنا نقي يعني يا رولا، يعني نقي كتير كبير صراحة، إنه أنا معقولة اللي بحبها كتير هي رولا المهضومة والحلوة كتير، مش قادر أنا أخذ معها صورة يعني.
0: يا الله
5: شو بدك نقى أكتر من هيك، شو بدك مصيبة أكبر من هيك.
0: يا الله يا الله، وأنا كمان لازم كل مرة عم نقول إنه بدنا نظبط هيك أقدر شوفكن ونعمل هالجلسة لعائلة والعانة كلها ونتصور كلنا مع بعض، بس شو بدي أعمل، منتكل على أحبابنا، بيقوموا أحبابنا مش فاضيين لنا. لورا ونويل هزولي حالكن وعملوا بقى هالجمعة تنقدر نشوف أحبابنا ونتصور نحن وياهن. أتينا
6: هاي رولاتي، كيف
0: هاي أمار سبا
6: معك أتينا من المنصورية.
0: أهلا أهلا،
6: أغاني أغاني حبيبة قلبي اشتقت لك أنا.
0: وأنا كمان
6: نا كل نهارنا الحمد لله. شو هالشوب حبيبة قلبي، أحلى مساء يا رولاتي
0: حبيبة قلبي يا أتينا. أنا ببوسك كتير، إيه والله شو بدنا نعمل يعني، هو هيدا الشوب بس كرمال كل اللي بيحبوا الصيفية وبينقوا علي إنه أنا بحب الشتوية. يلا معلش خلينا نستفيد.
7: هاي رولاتي والعيني والعيني، أي نقي راحة كل يوم من كل دقيقة من كل تكة من نحن حياتنا نق بنق. يلا والعيني معك ونحن اشتقنالي ونحن على السما، يلا محبك قدني كلها تحياتنا للجميع حبيبة قلبي انت.
0: حبيبتي يا غدغودة كل نهار نق بنق.
8: شوف يا رولا يا رولا كيفك؟
0: ولك استقتلك
8: يعني نق نق أكتر من النسوان بتنق إذا انكسر دفرة.
0: ايه
8: شو بتعمل؟ إذا في حدا اسمه غادة وانكسر دفرة قاعد حدك
0: يا
8: شو بيصير؟ نق نق كل الطريق ومشوار ساعتين ونص
0: ولو يا بيصير؟ غادة حرام عليك يا غادة حرام عليك ما بيستاهل اللولو
2: يا مش الغزل هيدا شو الغزل يا رولتي مساك الحلو وجمالك ومالك وألواني يا عم أنا شو بيلفت لي نظري لبسك لبسك تيبك الحلوة يعني تبع سبور وسبور شيك شالاناكا شعراتي كلك سوا
0: حبيبتي يا نجوتة
2: اسم الصليب اسم الصليب يلا معكي نحن على السماء
0: حبيبة قلبي يا نجوتة هيدا من محبتكن يا عمري بدي نق من العجقة مرسي فشيت خلقي يعني عن جد هلأ كل اللي على الطريق جيتكن لأنه العجقة هالجمعة ما بعرف ليه منا طبيعية يعني جنون جنون جاني
9: هاي رولا
0: هاي حبيبي
9: كيفك
0: تبا
9: بدي أقول لك نهارك سعيد
0: نهارك أسعد
9: وحلقاتك كلها فرح والخير والربح شو قلبك كبير وطيب يا رولا انت شخصية وانسانة مميزة بتحاول المستحيل تتربحي جميع المشتركين اللي ينبسطوا بصراحة الحياة رحلة ما بتضل إلا شي اللي عم تعملي منيح والباقي كل شي عابر حبك كتير كتير وبدي وجه تحية كتير كبيرة المحبة والتقدير للورا صليبة بعتتنا التاكس بكل تفاصيله بتشكرها كتير ولنوال كمان الله يوفقكم وأنا كتير بحبكم وبحترمكم
0: حبيبة قلبي يا جاني ولورا ونوال كمان بيوجهولك تحية من القلب وأنا بحبك كتير كتير ومرسي على هالكلمات اللي عن جد أكتر من رائعة أنا كتير بتشكرك وبنبسط أنه هيك من صوتي عم بقدر وصل شو في بقلبي وعم بقدر فرح لكم قلوبكم فعن جد الشكر الكبير بيكون أكيد أكيد أكيد لألكم يا مشحرة يا أنا يا جورج دو باري 45 دوغري سيلسيوس معقول بونجور ولا أحلى فيك أهلا فيك نورتي هيدي الحرارة اليوم في شي لا يعني أنا بعتقد أكتر واحد لازم ينق عن الشروب هو جورج بفرنسا لأنه حرارة 45 يعني عن جد أجيتكن وبدي أقول لك جورج كمان بلندن أصحابي عم بينازعوا من وراء الشروب بشي
10: هاي رولا
0: هلو
10: منورة منورة يا رولا والله استعنا
0: والله ونحنا بالأكتر
11: هاي رولا
0: هلو
11: كيفكن صراحة في كتير إشي نقع عليا
0: يلا
11: اليوم بدي نقع من المطارات المحروقة من السيارات اللي بتمشي على الطريق بدي نقع على الأمن والأمان لأنه صفر وبدي نرجع على موضوع تدخين بقلب المحلات المغلقة يعني وين ما بروح أنا allergic ووين ما بروح كله دخان يعني ما فينا أظهر يعني ما فينا أظهر من البيت على محل يكون مسكر لأنه كل العالم يعني بدخن أرجيلة يعني بدخن سيجار يعني بدخن يعني فيب أو هيدا الإلكترونيك سيجارت ما بعرف لحقتش ده القدر لهلا رولا ما بعرف إذا أنت متابعتي على كندا بكندا على الإنستغرام بس كندا بس تجي من كندا دايما بتعمل 100 أند جريت سو ما بعرف إذا أنت يعني فيك تاخدي هيدي الفكرة أن كونسيدراسيون وتعمل 100 أند جريت وتروحي على محل وتقولي لنا وين أنت رح تكوني وفينا نحن نجي نسلم عليك
0: حبيبة قلبي أول شي بدي أقولك أنه مشكلة كتير كبيرة لما واحد بيكون عنده ألرجي وعن جد أنه ما بيقدر ينوجد بمحلات اندور لأنه بيكون فيها تدخين فعن جد أجادك كريم بدي أقولك شي قلنا من وقت ما بلشت البرنامج 3 سنين بدنا نعمل 100 أنجريد وحياة الله يعني المشكلة بقصة المحلات المشكلة بقصة المحلات ما عم نقدر نتوفق بمحل انه يستوعب هالقد كم من العالم فعم نجرب نشوف لوكيشن تكون اوريدي هي كبيرة وبتساع كتير على أساسها رح يصير هيدا الشيء، لأنه أنا عبالي أتشرف بمعرفتكم واحد ووحدة، وأتصور أنا وياكم ونحكي وندردش أكتر، لأنه في إشياء كتير عبالنا نحكيها بس أكيد ما فيها نقولها على الإذاعة. إن شاء الله very soon، عن جد بوعدكم very soon.
1: رولاتي أنا اليوم بصراحة بدينا إنه أيام صيفية وأيام شوب، والدولة بعد ما عملت أي شيء بخصوص الأملاك البحرية. طيب المعطر يلي ما عنده لا شاليه لا كابين لا شيء محل ينزل، إنه بده يحط نيفته يعني حتى ينزل على محل على البحر، وبلاجات كلها صارت بريفي، ما بقى في محل ببلاش الواحد ينزل عليه. معقول؟
0: عن جد معك حق، هيدا الموضوع كينا فيه كمان.
1: وكلي شربة السعادي، شوفي كيف بينظم لك المشروع يعني ب24 ساعة.
0: أولاك بكرة بنسأله للشربول، أكيد بوجه له تحية كتير كبيرة هو ومالينا. بركي بيساعدنا بهيدا الشيء. أبو عمر شو هالصورة الحلوة هاي، شو هالصورة الحلوة بتطيروا العقل، الله يخليكم لبعض يا رب. كمان عم نسمع فويس.
12: هاي رولا.
0: هاي.
12: أنا محمد بحبك.
0: يا حياة قلبي يا محمد، وأنا بحبك كتير كتير كمان وببوسك.
13: بونسوار ولا بونسوار والعالي والعالي. إن شاء الله هول الشوبات اللي برا ما يجوا لعنا، نحن إذا كان شوب من وإذا كان سقعة من
0: شوبات برا ما بعتقد لح يوصلوا لعنا، لأنه بيقدينا الشوب اللي عنا. ما توخزني
14: يا رولا. هاي حلوة.
0: هاي
14: يا رولا. هلا انا رح نقع نورا شوي صغيره، بتعرفي شو عملت فيها هلا؟
0: ايه
14: قاعدين على البلكون عم نشرب ترنقاب، احضري كبيات. شو واحد جبت لي؟ انا رح اخلي لك اياهم.
0: شفتها
14: كبيات المانيا. العالم الالماني وصار لعيبه المانيه. طيب هذه هلا الواحد ما بده ينقي يعني عليها.
0: ما هيك؟
14: قلت لها يعني كل شيء في كبيات بلبنان وبالبيت، ما جبتي لي غير الكبايه.
0: هيدا
14: بسيطة، بتمون نورا بتمون.
0: هيدا ما الحق غسان على نورا، الحق على لورا اللي جابتهم من ورا المسيو نويل دي جي دي دروب اللي اجا ليستفزنا، عم جابلنا اياهم لهالكبايات. قلت لها لورا شيليهم ما بدي شوفهم، فطلعت فيك. بوست لي نورا كتير وقلها اني مشتقت لها قد الدنيا.
15: مرحبا يا احلى رولا.
0: اهلا.
15: عن جد الواحد شو بده ينق، والاربعة ونص الجمعة يلي هو النهار اللي عن جد ما بيقطع، وفي رولتي على السماء عن جد ما في شيء عليه يعني، اسمه الحمد لله كل شيء منيح.
0: يلا كتر الخير الله.
15: حرب ما في، اقتصاد بجنن،
0: حياة حلوة، كهرباء فيه،
15: شو عم بضاين. شو بعد بدنا، ما
0: في شيء غريب
15: مجال
0: عن جد.
15: عن جد ما تركوا لنا مجال.
0: ما خلونا شيء ما ننقع عليه.
15: وبنزين كتير روعة. سعره حلو يعني عن جد، وعم نكزدير وعم نفكر بالفاكيشنز. ايه روعة.
0: ومش عارفين وين بدنا ومش عارفين وين بدنا نحجز من كتر مصرياتنا، اي بلد اي ايلند بدنا نروح عليها. الحمد لله.
16: اي رولتي امورتي هلا رايحة على الباليه. Love you
0: more يا حييت قلبي. هيدي أول مرة بسمع هيدي الغنجة، رولاتي أموراتي حييت قلبي. I love you. بعتيلي صورة من البالي. كان يكير أن يغاب. هيدي نقى بالفرنساوي.
2: أنا هلأ ببعت تحية لبنت الحنون اللي راجعة من شغلة باتي، وبقول لها ناطرتك على نار يا باتيسة قلبي. يلا ناطرتك يا بنتي يا حنونة، هيدي الساعة 5 أحلى ترم لنحكي مع رولاتي. يلا يا رولاتي النق، لشو دي نق الواحد؟ شو رح يجيك من النق؟ ما رح يجيك شي، ما رح يجينا شي، لا تنق ولا شي. اللي صار بده يصير، وبلا نق وشاوب وسقع وخلصنا. يلا كتر خير الله.
0: نذكر الله
2: لبنان
0: حبيبة قلبي يا ناجو، أحلى بلد لبنان. هيدي طبعا ما بدهم اثنين يحكوا فيها.
17: ايه رولا، مش ضرورة يكونوا العالم كلهم يجوا بنفس الوقت، عرفت كيف يعني؟ كل واحد بصير بيمرق هيك بيسلم، مش ضروري يقعدوا يعني لوقت طويل، عرفت كيف؟
0: خلاص رح أمنا
17: هيك سلام بس يعني يلي بده يتصور.
0: حياتي انت ما قلي انتو اذا اتلقطتوا فيي رح تمرق هيك مرور الكرام، فيكن تجوا بس دقيقة دقيقتين؟ اكيد لا، بس يلا very soon. الله رب.
18: رولا انا بدي نقع شغلة، ليش لبنان عنده 5 فصول؟ يعني شتي وصيف وربيع وخريف وحرب.
0: هيدا ربنا كاتب لنا اياها شو بدنا نعمل.
19: بونسوار مدام رولا. اهلا. والعاني والعاني بمسيكي وبمسي كل رولتي. معي جيوش عندي اول مره اشترك بعد رجعتي بدي اقول لك الحمد لله على السلامه.
0: الله يخليك
19: يا زميلي. انا بدي اعمرتي مدام رولا مشكلة الأكل ماش لازم نخلي ولا ملعقة بالصحن اللي نعمل ميه مشكلة كرمال الملعقة اللي بتبقى بالصحن. بنجا أحلى تصدي بحبها كتير وسلم عليكم ويجي بتسلم عليكم
0: مرسي يا جورج. الله يخليكم لبعض. ايه لأنه حرام نكب الأكل. بعد في ثلاثة فويس رح اسمعهم قبل ما ناخد أول بريك.
20: رولاتي كيفك ماشي الحال؟ أنا بتعرفيني ما بحبني بس هلا عم بتذكر عباس وعادل وينية الدولة
0: عشر أولاد عنده خيي.
20: اسا عم تصوري اسا عم تصوري
0: نعيم وعباس
20: بس طلع فيها وينية الدولة عشر أولاد عنده خيي عشر أولاد. طب شو نقى اليوم أستاذ قال بقلك عم تصيد سمك أفش سمك بالبحر وينية الدولة تليها أستاذ. طب شو خص الدولة كيف شخصها؟ بيقول لي شو اسا عم تصوروا تيجي تحط لنا سمك بالبحر وعشر ولاد عنده غي. لا بكون ملبسين القمصة شي موف شي تركواز. يا الله ملعباس وملعادي
0: عباس ونعيم. عباس ونعيم وبوجه لهم تحية كتير كبيرة وأكيد بوجه تحية لعادل.
21: بونسوار يا رولاتي بونسوار. يعني واحد بيطلع بالسيارة الساعة 5 عم ننبش على أغاني أغاني يعني بيطلع لك غير إذاعات. مش معقول الإعلاميات شو بتفرق عن بعضها. مش معقول الحركات المحن التلطيش مش شي سوري شي بيقرف.
0: يا الله يعني شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل يا حياتي. موديلك وألوانك موديلك وألوانك بهالتياب يخز العين عن جد. اسم الله الله يحميلك إياها يا رب. كمان
22: هاي رولا كيفي؟ هيك بدي اطلب منك طلب. انا اختي بتسمعك بهالوقت وما عم ترد على الواتساب. بدي اقول لها بليز لسلينا ترد على الواتساب.
0: سلينا بليز ردي. يعني مش معقول تامي إلها ما بدري قد ايه عم تبعت لك. منيحه هاي رسائل بين بعض بما انه الكل عم يسمع. خليكن معنا على السمع لانه من بعد البريك رح نتعرف على صديقنا الجديد للبرنامج. بريك ومنرجع.
23: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
24: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
25: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
26: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manukyan, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشن شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بانك مرد
7: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
2: ولك ألو
7: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: يجي ويعمل زينا. قوية هيدي، قوية يا نويل، قوية. وهلأ وصلنا، رح نكون مع صديقنا الجديد لبرنامج والعاني، وهو توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. ركزوا منيح لأنه في شخصين رح يربحوا، وكل واحد رح ياخد فاوتشر بقيمة $50. وتخيلوا شو فيكن تجيبوا بهال$50 عند توفير ماكس.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكتر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
0: والعاني والعاني. حبيت. شو هو توفير ماكس؟ توفير ماكس هو هايبر ديسكاونتر، يعني كل ما تشتري أكتر بتدفع أقل. باي مور باي لس. بدكن أحلى من هيك محل لتشتروا منه كل أغراض البيت؟ توفير ماكس عنده أرخص الأسعار بلبنان، 365 يوم بالسنة، يعني هيدا الأسعار ثابتة كل يوم وكل نهار من السنة. يعني إذا بعدكن ما بتعرفوا توفير ماكس عن جد حرام. قدي حلو تروحوا تتسوقوا من محل واسقين إنكن رح توفروا الماكسيموم مقارنة بكتير محلات تانية. حالياً توفير ماكس موجود بفرعين، بالبقاع ببلياس كاسكادا مول، وكمان أوتوستراد جبال أرتابون، وكمان عم بيجهزوا لافتتاح كتير فروعة جديدة. الفكرة الأساسية من توفير ماكس هي الجمع بين أسعار الجملة والتوفير الكبير ليخدموا العائلات وأصحاب الأعمال بنفس الوقت. يعني إذا كنتوا عم تتسوقوا للبيت، للمطعم، للمكتب، للميني ماركت أو لأي مشروع تجاري، توفير ماكس هو الحل الأمثل. بتفكروا شو في عندن؟ انتو بس اطلبوا واتمنوا. خضرة، فواكه، لحمة، دجاج، مشروبات، فروزن فود، مواد غذائية، منتجات منزلية، مواد تنظيف، عناية شخصية، مستلزمات أطفال وغيرها كتير من الأشياء. ودايما خلوا هالجملة ببالكن: The more you buy, the less you pay. مثل ما دايما معودتكن، أول شخص بيتصل فيي على 01-322-1000 رح أسأله السؤال، بيجاوب بيربح فاوتشر بخمسين دولار كاش.

0: 50 ليرة ولا بس ترجع التنين لح تلاقينا بعدنا على الطريق هالقد في عجقة. No way. ومعنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: وي بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي؟
1: عامر.
0: عامر كيفك؟
1: صباح.
0: شي مرة مشارك معي بالحلقة؟
1: ايه على رأس السنة.
0: على رأس السنة بس ما بتشارك تبعت لي فويسات بتشارك؟
1: لا
0: عامر لح سكر الخط. كيف ما بتشارك؟ أنا بقولكم دايما بحب أسمع أصواتكم مثل ما أنتوا بتحبوا تسمعوا صوتي. توعدني بتصير تشارك؟
1: ايه أكيد, أكيد. أنا عطول بسمعك يعني بس أنا ما
0: تستحي تشارك؟ ليه؟ ليه يا عمورة؟ ولو ولو عامر من وين عم تحكينا هلأ أنت على الطريق؟
1: ايه صح خلص
0: الشغل
1: وطالع.
0: يعطيك الف الف عافية. عجقة عم بيقولوا لي كتير. ايه
1: لا عطريقي ما في كتير هون بتشمون.
0: كتير منيح. طيب سامع فيه لتوفير ماكس؟
1: توفير ماكس هلا عم بسمع فيه بس.
0: مزبوط. توفير ماكس هو هلا حاليا فتحوا فرعين. اوكي ما رح أقول هلأ لأنه كان لازم يكونوا مركزين معي المستمعين شو كنت عم بخبر. هلأ هو سؤالك شو هو السلوغان تبع توفير ماكس؟ هلأ قلتها.
1: Buy more, pay less.
0: مزبوط. More you buy, the less you pay. برافو. ألف مبروك لإلك. وبدي إلك بدي دايما أسمع صوتك. وبعد ما تروح وتشتري من عندهم بالفاوتشر بخمسين دولار بليز قلي قديش قدرت تشتري كمية كبيرة. أوكي
1: أوكي أوكي.
0: ألف مبروك لإلك ويعطيك ألف عافية. باي باي. كمان سؤال تاني على 01322 ألف.

0: اتصال جديد. الو يسعد لي مساك.
1: انا معك على طول ربحان
0: دايما, وانا اللي معك ربحاني هالصوت الحلو. هلا من وين عم تحكينا؟ من اي طريق؟
1: هلا حاليا على المحكمة.
0: على شو؟ على المحكمة العسكرية. اوكي, في عجقة سير؟
1: لا لا سير ماشي.
0: يلا يلا كتر خير الله. منيح كنت عم تسمعني يا ريمو قبل؟
1: ايه
0: سمعت شو كنت عم خبر عنه لتوفير ماكس؟
1: يعني اتذكر.
0: اوكي, وين فروعي التوفير ماكس؟ في فرعين
1: بالبعض.
0: ايه مزبوط. الف مبروك لإلك, باوتشر ب $50 يا ريمو. ألف ألف ألف مبروك. مرسي لإلك, وبنبسط دايما أسمع صوتك, وإن شاء الله دايما بتضلك ربحان معنا يا ريمو.
1: أنا على طول ربحان دايما معكم
0: يا حبيب قلبي, ونحن ربحانين صوتك كمان. ألف مبروك ريمو, خبرني شو اشتريت بالخمسين بعدين.
1: ايه أكيد.
0: أوكي مرسي يا ريمو. باي باي. باي باي. مزبوط, هو فرعين على أوتوستراد جبيل وبي كاسكادا مول ببليس. يعني للي ما حالفوا الحظ اليوم بيقدر يحالفوا الحظ بكرة, ما حدا يزعل, لأنه على مدة 10 أيام صديقنا توفير ماكس رح يكون معنا على مدة 9 أيام من بعد اليوم. أوكي, وحرزانة حرزانة الربح عنده حرزان. رح كفي معكم قبل ما انتقل لفقرتنا الثانية لأسمع فويساتكم. مسمع مجدلين
2: هاي رتي شلك انه تمام, ولكن عم نسعك على الطريق وعلى سد البيت وكيف يبيع الشابات يا رون. ان شاء الله مش تتصاني ابدا, شيء كتير كتير رحيم مش معقول اذا حزينان وهيك. كيف الشهرين الثلاثة الجايين يا رب تنجينا. يسعدني مساكن لك وللجميع. نحن على السماع.
0: مرسي لك مجدلين. لا الحمد لله الحمد لله, بلا حسيدين باوردين بالاستوديو, ولكن الشوبات جاية قاسية كتير كتير السنة. بدنا شو بدنا نعمل؟ بدنا ننتبه. أفرام
3: هاي رولا.
0: هلو,
3: سوري على التأخير,
0: تأخرت على الصف.
3: بس أنا على السماء اليوم الأربع صح؟ يعني اليوم في فقرة النا.
0: خلص النا يا أفرام.
3: إذا ماشي فقرة النا
0: بس فيك
3: أنا اليوم بس النا غريب. امبارح لاحظنا واليوم لاحظنا انه في حملة على الفانات, عم بحملوا فانات على البلاطة وعم بيحجزوهم. يا الله شو هالشغلة هاي, يا الله مين بده يكسر علينا ويسكر علينا السير ولا اي فاز من اليمين للشمال غير المطويات؟ الفانات وين بدنا نشوفهم بقى؟ اذا تعودنا عليهم ما بيصير. كيف هيك بدهم يوقفون؟ معقول هلا قدروا يوقفون؟ يلا بسيطة كمان.
0: مش غلط يا أفرام, مش غلط نقطك اليوم. هاي رولاتي كيفك معك؟ مهران. هاي مهران نورتنا كمان.
4: بوسواري بوسوار رولاتي.
5: مش فرعاني أبدا معنا اليوم.
4: طايفة طايفة المي بالبيت كنا عم نشيلها يا رولاتي, وقع المنقل فوق المي, خديك على تنظيف. هلا خلصتهم
0: يا الله.
4: ولعاني ولعاني حاط, نحن عم نسمع عليك
0: حبيبة قلبي يا كاتيا. يعطيكم ألف عافية, يعني عن جد كوارث.
6: بونجور يا رولاتي, اليوم مش من الولعانة أبدا أبدا معنا, مطفاية عم فضي البسين على البلكون, وقع المنقل فوقه ووقعوا كل الفحمات بقلب البلوعة, وصار البلكون بسين والسالون بسين والبيت بسين والسنجري. وقت اللي دقيت له قال هلا عم يتغدى, بقي ساعة لا يجي فقعلنا قلبنا.
0: يعني شو بدي اقول لك, يعطيكم الف الف عافية. يلا معلي خير, المي خير.
7: زغلي لزغلي ليلة.
0: أيوة البتبت.
7: بونجور
0: بونجور.
7: تحت الراديو طلعت لزغلي له حبيبي. أنا حميتي بتحبني مش هيك
0: بيقوله؟ بلا هيك بيقوله يا بات. مزبوط حبيبي, أنت انبسطت عم بسمع صوتك. أتينا هيرو, لا أنا ربحت معك الجمعة الماضية, ما وصلنا شي, ما حدا خبرني معك. أتينا مفروض يتواصلوا معك أكيد, لازم هلأ بتواصل, هلأ بحكي بسأل لورا أكيد. أتينا رح ننتقل هلأ لندردش بفقرتنا الثانية.
8: موضوع اليوم
0: بما أنكم على الأنين بعجقة سير، خلينا هيك ناخد ونعطي مع بعض بموضوعنا لليوم. اليوم عندي سؤال لألكن، برأيكن شو أكتر عادة لبنانية لازم نوقفها؟ أنا برأيي صراحة فينا نبلش بالثلاث بوسات، يعني بحسها هيك بتحسسك بتوتر، لأنه بضيع الواحد كم بوسة لازم يعطي، وخصوصي مع الأشخاص يلي ما منكون منعرفهم منيح وبدهم يعطونا ثلاث بوسات. فبتصير أنت يمين شمال، أنت بتبلش عن اليمين، أنت بتبلش عن الشمال، بتصير مرات أخطاء تقنية بتصير بالنص. أنا برأيي هيدي عادة ضروري تتوقف. أنتو شو رأيكن؟ أي عادة لبنانية لازم نوقفها؟ أكيد برجع بذكركن على رقم الواتساب على 71 99

0: بيعتين لك على الرقم هيدا اللي انت هلأ حكيتينا منه، بيعتين لك واتساب بس منك راد على الواتساب. بليز شوفي رح ترجع تبعت لك هاي لورا، ديجا بعتت لك من قبل. اوكي حبيبتي أتينا انت تسمعيني؟ يلا راح نسمع اليانا شو بتقول.
1: العادات اللبنانية لازم كتير نوقف منه. أول شيء اللقلقة والقهوة الصبحية واللقلقة على العالم،
0: اللقلقة على العالم كمان، وقفة الباب بعد ساعتين زيارة، برافو. أنا بأيدك بهيدا الموضوع. سمورة
2: هاي تاني مرة رولا. إيه هاي العادة مش حلوة. لا نحن استبدلناها ببوسات على الهواء. إيه نعمل إيدنا وخلصنا، لا شو هالغمرة ولا شو ثلاث بوسات وبتتحير او لك كان بوسل ما كان بوسل وتنبخ.
0: ما هيك ما هيك يا سمورة، رح كفي معكم. بعتولي على 7198-9989 شو برأيكم اي عادة لبنانية لازم نوقفها. رح ناخد بريك كتير قصير وبرجع بسمع فويساتكم بعد البريك.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: ارتاح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: خالد الهبر

0: جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر، تأمين لبنان سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: ولك الو،
3: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: مش عاجبني من امبارح لليوم مع دي جي دي دروب ابدا ابدا ابدا. رح نكفي معكم نسمع فويساتكم اللي بعتوا لي اياها. اسم الله اسم الله اسم الله. هات نسمع.
1: هاي رولا.
0: الو.
1: والله في عاده بشعه كثير اذا الوقت فاضي انه نعزم خالد امي على العرس وسيف جدي على العرس وهيدا انه خلص لازم بس الكلوز يعني.
0: هيدي كمان عادة عند اللبنانية، كل عاداتنا حلوة إذا كانت مع الأشخاص الصح وما لازم نغير منها شيء. عبد الله الكوراني تفلسف والواحد بيعمل حاله بيفهم بكل شيء وإنه أفهم من العالم كله. مزبوط، أنا بقول له كاتب قاري. كمان رولاتي موديلك فيك تقلدي لنا هيدي الروسية تبع ما في مثله سفيتلانا أصدق حبيبي. واتس رونج ويز يو ار يو كريزي يمكن كان اسمها زلختا اسمها سفيتلانا حبيبي حبيبي وات ار يو درينكينج ام انجويينج هيرينج يور فويس. كمان
2: في عادي اللبناني بيعرف بكل شيء وبينظر بكل شيء بالايام العاديه، ولما بيوقع الجد وبدك تسالي راي حدا حتى يساعدك كله بيروح كما. في عادي تاني كمان بس تخلص الزياره ويفل الضيف نوقف نحكي عليه بالعاطل لانه كمان بيحكوا علينا بالعاطل.
0: برافو برافو. ايه هيدي مشهورين.
3: العادي خمس دقايق وبكون عندك دقيقة وبكون عندك وبتعرف الباقي
0: ومية بالمية. وهيدي اجمالا بس تكون طالب حدا لحتى يجي لعندك يصلح لك شيء. طبعا انت قاعد على نار عرفت بتروح الخمس دقايق بتصير ساعتين الدقيقة بتصير ساعة.
4: يا حلان يا حلاس ترولا
0: مرحبا.
4: انا بقولك اي عادي الصبايا بطلوا يحطوا ميك اب على الطريق وحطوا جريان على زاز على التابلو
0: على التابلو. عن جد
5: انا ولا ما كنت جهت يا ولدتي وقفوا ببنين شو اسمه واسطة. حلو الانسان يوصل لمرتبة معينة بجهده بشداته بتعبه هيك حلو مش الواسطة تلعب دورة بعد فين بعد فين بدبرني
0: الوسايط. كمان عم نسمع
6: كيفي
0: يا ربي
6: عشان نجيب
0: يا عمي بقتل حالي انا بقتل حالي.

0: على أصواتكم ولك يقبرني موديلكم وألوانكم. I love you, I love you. قاد الدنيا أنا.
1: هاي روراتي.
0: هلو.
1: يقبرني موديلك وألوانك.
0: مرسي.
1: كله تمام إن شاء الله.
0: سافا الحمد لله.
1: أهم شيء أهم شيء توقف العادة اللبنانية طعولة الخمس دقايق, لأنه الخمس دقايق وما أدراك ما خمس دقايق ساعات, خمس دقايق وجايين. هيدي هي العادة اللبنانية اللي لازم توقف.
0: هيدي أول عادة لازم توقف. هاي أول عادة, عادة لازم يوقفوها لما بيكون الشخص مقرب وبده يسلم 100%, أو مش بس يسلم, لما بيكون مقرب وبيروح بيعمل زيارات عند الناس. هاي يا رولا الشي هي انه نعمل اكل على يومين بس تاني نهار مننساها ومنعمل شي تاني, وبعد اسبوعين منتذكر انه حاطينها بالبراد وبتكون عفنت. جود والعاني يا جود. كمان منسمع غسان.
2: مرة هاي هلا انا برأيي اللبناني محلل بكل شيء, بالسياسة محلل, بالعمليات العسكرية محلل, بالفوتبول محلل, بالباسكتبول محلل. هذه العادة لو هيك بتركوها بس لأصحاب الاختصاص اللي بيفهموا بالشيء يحكوا فيه, هذه أريح شيء بتكون. هلا عنا بلبنان هلا مينيموم 30 مليون محلل مونديال فوتبول. هلا مينيموم في 30 مليون. يلا كلهم منيح ان شاء الله تربح البرازيل اليوم يا رب.
0: ان شاء الله يا غسان. هيدا المينيموم 3 مليون محلل لهلا, هيدا غير اللي ما عديناهن. الزفات لانا صاخ حبيبي.
3: هين ورتي لازم عاد نوقفها البرج المراقب الكاميرات, هين لازم نوقفها انه في جرح حد ما بخبرك يعني ما تعرف كل شيء من الحي شو بيصير الشارع والوارده. يا ريت نوقفها الكاميرات برج المراقب عن جد,
0: يا ريت نوقف الحشريه. ها هي قصدك.
4: هاي رولا.
0: هلو.
4: عادت اذا حدا قدر يجيب لك شيء ضيفك من تبروير من عنده من البيت ممنوع ترد التبروير غير ما تتعبى ترجع.
0: 100%
4: نوقفها كمان. خلاص ميرسي بوكو. هذا تبروير تفاضي
0: عن جد, ما هيك ضروري نوقف كمان هيدي العاده. يخففوا تفشيخ, كلنا منعرف بعض. برافو برافو برافو.
5: رولاتي حياتي حاشتاق لك هالويك اند وانا بحبك كتير.
0: يا كيتي يا عمري انت, وانا بحبك كتير كتير ورح اشتاق لك اكتر اكتر. رح انطر التنين مناطرة لاسمع صوتك يا حياة قلبي انت.
6: وكمان عادات البشعة اللي بفوت لعندك وبيسأل هاي امتين جبتيها, دخلك ما كان عندك انت غير ماركة, وهاي ديك انا باية جديد مبايا, يعني بده يفوتوا بالخصوصيات كلها ويطرقوك عين
0: 100%. سميرة انا في كمان عادة كتير بتزعجني لما حدا بيدقلي وهاي رولا وينك, سؤال وينك, يعني شو حتفرق معكم اذا بتكون تعرفوا ويني, انه هيدي مش معقول عند اللبناني. قالوا ايه هاي شو سفا وينك وينك ليه وينك, او اللي بيسألك مثلا بكل وقاحة قدي معاشك, انه خي ما فهمتك, انه هيدا الشيء كتير برايفت, يعني ليه بك تعرف قدي معاش بك تقصمني ايه يعني. رولا قدرة تحكي جد, بدي اسألك سؤال مهم, تفضل يلا ناطرة قدرة احكي جد لي هلا عم نطق حنك, نحن عم نحكي مش جد.
7: هاي رولا.
0: هلو.
7: لو بنقدر نوقف هاي العادة بتكوني قاعدة بالبيت هيك مرتاحة وش بطب حدا فجأة ما بتعرف انه جاي, يعني بفزتك كل الدنيا
0: 100% يا فادي, لانه لازم الناس لما بدها تجي لعند بعضها يكونوا على القليلة متلفنين وعارفين. بركي انت عندك ناس خي مش انه اذا قاعد مريح 100%.
8: سبا
0: سبا
8: عيد اللبنانية لازم نوقفها لما الواحد بده يعطي موعد للتاني يكون دقيق بالموعد, مش انه يقوله يلا خمس دقايق بكون عندك وهو بعد ما مشي من البيت, كمان هيدا شيء لازم يتغير.
0: فإذا ليكو هيدا القصة قديش زعج عالم, فهيدي العادة بتربح معنا نمبر 1 عادة قصة الخمس دقايق, لأنه كذا حدا صار قايل لي إياها.
9: هاي رولا.
0: هلو نورا.
9: نحن الطائفية مش عادي لبنانية لازم نوقفها.
0: بلا هاي أهم شيء.
9: وتعليم الدين بالمدارس مش عادي لبنانية لازم نوقفها. يا ريت هودي. أنا صراحة مش على علمي. مش على علمي ببلاد عن جد يعني متحضرة هايدي بعدها بتنعمل الأشياء.
0: نحن عنا عادات غريبة عجيبة. ضروري نوقف لتفضل مع كل مرحبا. مية بالمية. هاي كيف كنت تفضل؟ لو منوقف عادية شو هاي؟ المزايدة كل ما واحد عمل شيء بدنا نزايد عليه. ليك إذا جاب ولد بدنا نجيب ثلاثة. مية بالمية المزايدة كمان.
10: رولاتي في عادة بشعة كتير انه نكون قاعدين سوا وحدا بيعمل هوا وبيعمل حاله مش عارف شيء وبعدين الله يستر
0: ايه وبيصير هو يعمل اف شو هالريحة العاطلة. لن تسمع كمان يقبرني موديل
5: بوسك انت ولورا
0: ونحن من بوسك يا حياة قلبي يا كيتي. مية بالمية لمعاشة مش معقول كمان
11: بك عرمتك. طب ليك يا رولا كل اللي بيشوفك بيحبك بس اللي بيحبك كيف يشوفك؟
0: هيدا السؤال المهم والجدي والله. يعني شو بدي قلك ان شاء الله تلتقى في شي نهار وتقلي انا اللي سألتك السؤال المهم. عادتي لي نصحان او يي لي ضعفان لازم نوقفها علي. مزبوط لا نضعفنا مخلصين ولا ننصحنا مخلصين. هاي رولا سيغين غوا. عادة تدبير عرسين هاي أسأل وحدة.
12: يا رولاتي العادة الأساسية اللي هي نحط الكياس بكيس واحد ونحطهم بقلب الغاز أو النص الحامضة يعني بتضلها بكل براد لبناني.
0: مزبوط مزبوط مزبوط. بس عادة تبع صينية الدخان راحت. هاي أول عادة راحت واختفت عن جد معكن حق.
13: قصة تفضل مع المرحبة لأنه عقدتني أنا وصغير كتير. ما نحنا بيتنا طابق أرضي وفي قدامنا هيك مثل الصيحة طالة على الحي كله فكان مثل عيب علينا أنه نسكر الباب. كل الرايح وكل الجاي وكل الطالع وكل النازل تفضل تفضل تفضل تفضل فبصير مجلس عزا عنا قدام الباب وشرب القهوة. فعقدتني هيك
0: عقدتك يا بات من أنت وصغير قصة تتفضل لأنه no privacy.
14: رولاتي فينا للعادة اللبنانية نوقفها اللي هي أنت بدنا نشرح فيك لأنه تعبنا من هالسؤال وما عنا جواب.
0: ما هيك؟
14: يعني لا أنت زعلناهنا نفرحهم فينا.
0: يا ويلي مية بالمية يا محمد صحيح حكيتك لأنه دايما دايما بس يشوفونا أنت ما نفرح فيك خيي إنه معك حق لي أنت مزعلتكم. ليه بدكم تبلوني لتفرحوا؟
15: هاي رولا كيفك؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
0: الحمد لله.
15: أنا برأيي في شيء كتير شائع ودايما بينسأل بكل القعدات يي أدي صار عمرك؟ بعد ما تجوزتي طب ليه؟ شو صاير؟ شو في؟ ما بعرف بتقولي له ما في نصيب أو بعد ما إجا النصيب وهيك. طب ليه شو المشكلة يعني؟ يا الله بس أنت شو ناطرة من حياتك يعني؟ بيصيروا يستطردوا أكتر مواضيع تانية عرفتي؟
0: مية
15: يعني بتصيري تحتاري شو بدك تردي على هول الأشخاص. تبخعيون ما دخلكن خليكن بحالكن. تحتاري شو بدك تردي على هالأشخاص.
0: مية بالمية معك حق لأنه وحدة حلوة مثلك ومعلمة وما ناقصها شي ليه بعد لهلا ما تجوزت؟ كأنه يعني اللي بدها تتجوز ما بعرف يعني عن جد عن جد.
13: لا والأضرب من هيك ممنوع نسكر الباب. يعني أنا نسيت ركز على قصة تسكير الباب. بس سكرنا الباب ينشغل بالنا مبارح كنتم مسكرين الباب حدا أبو شي ما شفناكم. أنه شو هو مكتب ولا كيف يعني؟
0: عم جد حياتك أو دكان حياتك عذاب يا باتريك.
11: ولا في حدا بالك شي مرة في عذبك وبيطلب منك الطلب ايه. بتقولي له هو بيقول لك في عاد بكتب لي له ايه تفضل
0: ايه دايما هيدي فيك تجلدني على 100% اذا حدا بالمستشفى بيموتوا ليعرفوا شو بيه واذا مات لازم يعرفوا كيف صحيح يعني عن جد هيدا الفقرة كتير قوية لانه مش معقول قديش مظبوطة
16: رولا هاي
0: هاي
16: انا كمان بصير معي نفس الشغلة انا عم 37 عم ستيل سنجل وانتبه كتير مبسوط بحياتي يعني بس اطلع على الجبل بصيروا يجوا القرايبين خالاتي ولاد خالاتي قرايبين مام بصيروا مش بيحكوني لقلي يعني in person بصيروا يقولوا للمام انه يا فلاني او يا اكس انه خلص بقى انه شدي على ايده يلا على اساس انا ناطر امي تشد على ايدي لحتى اتزوج مش انه هيدا قرار شخصي او قناعة انت بتوصلي لها بالحياة شي بيضحك
0: عن جد بيضحكوا لانه على اساس انت ملاقى الشريك حياتك ومبسوط فيه وهيدا الشريك كتير مناسب لإلك وانت قصد ما بدك لا تتجوزها ولا بدك تقعد هيك تفنجر لوحدك خي بس نلاقي حدا مثل الخلق والعالم الواحد بيتجوز نحن فاتنا القطار لأنه ناطرين الطيارة المتزوجون على الأغلب القطار دعسون كمان رح نتوقف مع بريك كتير صغير من بعدها رح نكون مع فقرة لابتيفيتي والربح
17: برنامج والعالم مع رولا شمية بريك ومنرجع
18: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
17: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير
0: والعاني والعاني
19: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
17: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
20: ولا منحف ولا منحف
17: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
20: وينك وينك
17: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
20: بعدك تطلي عاب عيونك
17: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
20: ملك على عرشه
17: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

معكم يا أحلى عالم بالعالم. رح كفي كمان أسمع هيدول الفويسين. لازم نوقف عادة بدك. كمان عم نسمع فويس. بونجور، افتحوا لنا الخط يا جماعة، بدنا مفتوح الخط يا أمولة، عم تطلبي على 01-322-000. مفتوح الخط يا أمولة.

0: يلا صارت أمولة معنا على الخط. ألو
1: بونجوري.
0: ولك بونجورك بونجور وبونسوارك وبونجوار.
1: من قلب قلبي بدي أقول لك وحياة الله اشتقت لك. مش حلو الراديو بلاك رأيته يقبرني ربك
0: يا قبرني.
1: أنا كتير كتير كنت زهقانة بغيبة برنامج والعانة حتى بس طليت يا رولا صرت كتير فرحانة. انت بفرفحة لبنان صوتك واصل وين ما كان. قد ما الواحد يسمعك بينسى انه زعلان.
0: يا الله في اطيب منك يا امولة. انا اشتقت لك كتير
1: يا عمي
0: حبيبة قلبي وانا اشتقت لكم اكتر اكتر اكتر اكتر.
1: يلا ان شاء الله بنضل عطول مع بعض.
0: امين.
1: لبنان بيظل بجنن.
0: امين يا رب حبيبة قلبي. مرسي على هالكلام الحلو. بحبك بحبك.
1: انا من قلبي هو بكتبهم هلا دغري بيجي
0: مع بعض. يا حبيبة قلبي مرسي.
1: وانتو اغاني اغاني انا على راسنا
0: حياة قلبي. انت خليلي قلبك وبسطت سمعت صوتك كتير كتير كتير.
1: وانا كمان يعطيكم الف عافية يعني.
0: مرسي يا حبيبتي.
1: طلع طول من نجاح لنجاح. وفي شغلة ايه بس قالك بس يتجوز ايه مبروك صار في بيبي
0: ايه
1: بس هيدا ايه بسيمة عم تبي تولدي اجا الصبي ايه بدك تجيبي بنت اجا البنت بدك تجيبي الاخت هاي صاروا بنت وصبي حرام وحيدين.
0: اجا
1: الصبي ايه حرام البنت وحيدة
0: 100%.
1: وانا هبقولون يعني ما تزعل.
0: ما نحنا كل الاشياء اللي عم نقولها بنعملها 100%. مرسي على تليفونك يا أمولة حبيبة قلبي بوسك كتير.
1: كمان ليلة مباركة
0: لإلك كمان يا رب.
1: باي
0: باي حبيبتي. باي باي.

0: وطبعا هلا وصلنا لفقره لابتيفيتي. سالو راندوش.
1: سالو
0: سافا.
1: ايه ده انا بنبسط وقتها

0: نحكي سوا.
1: حبيبة قلبي وأنا كمان بنبسط كتير كتير كتير. كيفك بهالشو بيت يا رندا؟
0: مش عم بفهم شو
1: مش عم نقدر نستوعب شو
0: يعني
1: وغطيتها
0: مش عارفة إذا عبالي بحر ولا عبالي جبل.
1: مية
0: بالمية عطيكم كل الأوبشنز اليوم على كل حال.
1: يلا نحنا كلنا سمع.
0: أوكي سو إذا حابين جبل رح أعطيك أوبشن كتير حلوة يلي هي اللي في الأوبنينج تبع برومانا فيلا هيدي الجمعة. بكرة بيفتح لأول مرة وفي مطاعم جديد فتحوا بقلب البرومانا فيلا مثل مثلا سكون مثل بودو هولي ما كانوا هيدي
1: ما كانوا صح
0: وأكيد اليوجوال يلي كانوا هيديك سنة مثل إسكوبار مثل أبيتيتو رح يكونوا موجودين أكيد كاسبر باتشيك هولي كلهم رح يبقوا ببرومانا فيلا شوت قاعدة وبرود غير شكل
1: عن جد
0: طلعوا بكرة لأنه كتير رح يكون الجو حلو بكرة الأوبنينج فيكم تنقوا المطعم بدكم إياه وتقعدوا فيه
1: بيرفكت
0: وإذا بدكم بحر عندكم أوبشن كتير حلوة بالباترون اسمها سولت بيتش يلي هن عم بيعملوا كتير هيك كمان ميوزك حلوة بالويك أند كل سبت عندهم شيء اسمه سكويز مي ساتردي وبيعملوا دي جي وكذا وفي إشياء هيك مهضومة وبذات الوقت على هيدا البحر في جو ريستورانت فتحونيك سو فيكم تاكلوا أكيد أطيب أكل عن جو وفي إذا بدكم شيء هيك نص نص يعني ولا كتير جبل ولا هيك في رورال لانش يعني أكل غدا بالطبيعة from farm to table يعني دغري طازة بيخدوهم للخضرة من عندهم مثل مثلا بيوماس
1: وين هنا بأي مناطق
0: بيوماس فوق الباترون بشوي كتير حلو بيوماس okay. بيعملوا بيفي بيكون في غدا مع كله أورجانيك برودكت بيفي في من الخميس للأحد وفورميلا بتكون شو بتعطوا سلف شو رح تكون الفورميلا وشو فيها في كمان طاولات مثلا طاولات عميق في طاولات بدوما في طاولات بتوريل هولي كمان أورجانيك لانش وعندي كمان مطرح اسمه ليتل ريد يلي هو كتير مهضوم في عندهم كمان هيك أنيمالز في مطرح فيك تعملي هايكينج وهيدا السبت نحن I have learned academy بتعرفي هيدا الشق التاني من نحن أنا اللي بعمله منظمين هونيك green and environmental day يعني كل شيء خاصه بالأويرنس تبع البيئة تبع الطبيعة تنرجع شوي على الطبيعة وعلى هيك الرواء تبع الطبيعة وهذا الإيفنت كتير حلو بالسبت سو أنا رح كون هونيك إذا بتحبوا تجوا
1: أنا رحشتك أنا وعدتك بس ليش عم بفضى؟ لا بس ضروري عن جد
0: هيدا السبت نحن رح نكون فوق بليت الريد والأكل كتير طيب وكل شيء كتير حلو إن شاء الله تقدروا تجوا معنا
1: أوكي
0: وكمان رح نعمل إيفنت في إيفنت بذات نهار هو نيرفانا تريبيوت يلي بحب باند نيرفانا
1: واو
0: نسمعهم نحن وتين إيجرز
1: صح
0: سو نيرفانا تريبيوت شو رح يكون كمان السبت عشية بمترو المدينة ما بعرف أكيد نحن كلنا ما حضرنا نيرفانا لأنه ما كان عندنا تشانس مرة ولا مرة لهون وهيك سو من بعد ما أكيد توصل سينجر تبعهم هو صغير بشان هيك عاملين هيدا التريبيوت ب 27 جون رح يكون إيفنت كتير حلو وآي هوب كل اللي بحبوا الروك يكونوا موجودين وفي كمان بيروت آرت دايز هلا إتس أون جوينج معارض إيفنت كتير حلوين أول أوفر وفي عندي كمان كتير هيك مطارح مهضومين في مطرح اسمه ميزون دادا كتير مهضوم في مطرح اسمه كاتش بيعندهم سوشي أوبن سوشي فورمولا مو الإفريت بس بي مثلا هيك فورمولا 28 دولار 39 دولار بتاكلوا مو الإفريت very good quality بتاكلوا أوبن سوشي نايت سو ضروري تشوفوا كمان الفورمولا تبعهم وعندهم كمان ويك اند فورمولا سيت منيو واكيد ما بدي خبرك عن الفيفا شو عم بيصير
1: شو عم بيصير
0: ما فيك تنقي وين بدك تحضر الورد كوب بتفوتي على الابتيفيتي.com في ريبن بيقول لك وير تو واتش الفيفا بتسالي بيطلع لك كل الاوبشنز عبالك كازينو بتروحي على الكازينو عبالك باترونيات بتروحي باترونيات عبالك سان جورج بتروحي على سان جورج وين ما بدك تحضر المونديال عندك كل التفاصيل على الابتيفيتي.com
1: حلو كتير طبعا ومش بس انه وين بدنا نحضر الفوتبول كل شيء منقرر انه عبالنا نعمله وحابين ناخد فكرة بدي اقول لكل المستمعين اعملوا فولو على انستغرام لابتيفيتي، وكمان فيكم تفوتوا على لابتيفيتي.com تقدروا تعرفوا كل شيء مشاريع أو أشياء، غدوات، عشوات، أوتيلات، كونسرتس، كل شيء حابين تعملوه بالويك أند بالبحورة كمان فيكم تلاقوها بلابتيفيتي.
0: في كمان بيروت هوليديز، في إيفنت زارور، هولي كتير حلمين. بدي بس بذكر إنه الأكتيفيتي كيف تنكتب، لاب مثل لبنان ال او بي، وتيفيتي مثل أكتيفيتي تي إي في إي تي إغريك، لاب لاب تيفيتي ال او بي. أوكي
1: أوكي.
0: بدنا فولوورز، لأنه إذا ما عملتوا فولو ما فيكم تفوتوا بالكومبيتيشن. هلأ رح نربح شيء كتير حلو.
1: صح، 100%.
0: شو رح نربح
1: زاري؟ شو رح نربح؟ إنه شوب وعبقة، يعني يا جبل يا بحر.
0: ايه هالمره بحر. رح نربح انتس لشخصين على سولت بيتش تيتصبحوا وينبسطوا بالجو.
1: وين؟
0: سولت بيتش بالباترون.
1: بالباترون، اوكي.
0: سو الرابح اكيد بده يكون عملنا فولو، وقال ببطل من سنة نعطي جايزته لحدا تاني
1: 100%.
0: وبدنا ننسق معه اي نهار بحب يروح. هيز ويلكم لسولت بيتش.
1: اوكي، ثانك يو سو ماتش يا رندا، حبيبه قلبي، دائما هيك بتغمرينا بالسربريزات الحلوه.
0: اكيد، وفي شيء حلو كمان نكست ويك، خليكم تيوند واعملوا فولو تضلكم عارفين شو عم نعمل.
1: اكيد اكيد. ثانك يو سو ماتش رندا، انبسطت سمعت صوتك. هاف ا نايس ويكند وسي يو سون. باي، تشاو حياتي، باي باي. فاذا اكيد بدنا نقول مرسي لرندا ولابتيفيتي على دايما بتذكرنا هيك كل جمعه لمحبي برنامج ولعاني بهيدول الجيفتس. فاذا هلا كل اللي رح يشاركوا معي ويقولوا شيء لذيذ بفقره رد فلاج، هن رح ننقي اهضم حدا ونربحه بسولت بيتش باترون تخلي لشخصين. طالبين مني غنية حلوة لنجوى كرم.

0: بعد كمان هيدا الفويس.
1: أنا هلأ خلصت بالي هاي ولدتي ولدتي بحبك كتير كتير كتير قد الديري يا لطيف قديش بحبك
0: يا تقبري
1: يا لطيف
0: يا لطيف أنا شو بموت فيك يا لطيف على موديلك وألوانك وجمالك بوبي بوبي أنت بوبي I love you love you love you love you

0: طبعا مع أغنية شمس الغنية نجوى كرم رح ننتقل للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليوم. نطلع بريك، بتكونوا بهالوقت عم بتجاوبوني
1: ريد فلاج أو عادي.
0: بهيدي الفقرة أنا رح أطرح عليكم سؤال وأنتوا ما عليكم إلا تجاوبوا بريد فلاج أو عادي وتخبروني انتو رأيكن. اذا بتشوفوا انه هيدا شيء مستحيل تتقبلوه او بالنسبة لإلكن اشارة خطر بتقولوا ريد فلاج، اما اذا بتشوفوا انه موضوع طبيعي وممكن يصير وما عندكن مشكلة معه بتقولوا عادي. الصديق يلي ما بيتذكرك الا وقت بده خدمة، ريد فلاج أو عادي؟ بتجاوبوني على 7198998 9 بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. دايماً
2: بحكولي عنك إنك أنت دايماً
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل. ولك الو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-98-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا بآخر بارت من حلقتنا لليوم من والعانة، وكنا قبل البريك عم نقول بفقرة ريد فلاج أو عادي. الجواب اللي لح يصدمني هو اللي لح يربح معنا 2 تيكتس لسولت بيتش بالبترون ليروح يقضي نهار ينبسط ويتسلى بهالبحر الحلو. رح بلش اسمع فويساتكم. السؤال كان الصديق يلي ما بيتذكرك إلا وقت بده خدمة، ريد فلاج أو عادي؟ رح بلش.
1: مرحبا رولا، كيفك حياتي؟ منيحة يا قلبي، نحنا منحبك كتير كتير كتير كتير، منحبك بكفي على الحكي الحلو اللي بتحكيه، منحبك كتير يا قلبي.
0: حبيبة قلبي خليلي قلبك، مرسي، هيدا كله من وراكن انتو، من ورا محبتكن، مرسي حياة قلبي، وان شاء الله تكون عجبتك اغنية نجوى كرم.
2: Big red flag, big big big time، عالم أحمر من كل بدي أقول.
0: ما هيك كمان عم نسمع ريما.
3: هاي أحلى أحلى أحلى رولا بالعالم، عجد أنا بحبك كتير بس حبيب. ما عندي شانس اسمعك كل يوم. لا في هيدا الشي معروف، هيدا مش صديق اللي بس وقت بده يكون بده منك خدمة أو حاجة. أنا صارت معي كتير، أنا كنت مديرة بأحد البنوك وكان في عندي موظفة بعرفها وحاسة وعارفة إنه كتير بتبيض وجه وبتكذب ومثل ما بيقولوا بتبيض اتناجر، بس خلص في عندها كيس ببيتها مشان هيك كنت مرق لها. بس هيدا شيء مش محلو وما بيستمر، ودايما الناس اللي بتبقى هيك دغري بتنعرف لو طال الوقت. بوسك انا يا رولا
0: حبيبة قلبي، وانا ببوسك كتير كتير، وخسارة لقلي انه ما بقدر اسمع صوتك دايما. ان شاء الله يكون عندك وقت وتقدري تسمعينا هالصوت الحلو وهيك نقدر ندردش مع بعضنا. حبيبة قلبي، اولا هيدا مش صديق حقيقي، بيكون وعندي بحياتي أشخاص هيك بس ما بقدر أكرههم لأني بحبهم كتير، وأكيد بقول تري ريد عبد الله ريد فلاج، ريد فلاج أو ريد لاين. برافو، بمسيكم وبتمني لكم ليلة حلوة. حبيبة قلبي يا ريتا، ونحنا كمان كتير. ريمون بيقول لي عادي. كمان رح اسمع فويس كمان.
4: هاي رولا كيفك؟ تمام. ايه الصديق اللي بدي اقول لي بس بده شيء منه ريد فلاج عادي، ما كل رفقاتي هيك.
0: عادي، يا الله يا الله. حبيبة قلبي بوسك كمان، رح نسمع فويس.
5: والله سربرايزنجلي يا رولا هي عادي، لأنه أنا بعملها بالعالم، فليش العالم بدها تتضايق مني؟ أنا كتير بحكي عالم إنه إيه بدي من هالشغلة، مش ضروري يكون في خشبوشيات يعني.
0: ستريت فورورد يعني، أوكي أوكي. بنسمع غنية، فاجأني هيدا الجواب صراحة. بنسمع غنية وبنشوف شو محضر لنا دي جي دي دروب بآخر دقيقتين. انا حطتهم بهيدا المصفية الصغيرة صغيرة صغيرة تبع الشاي، عرفتوها يعني ما بينزل شيء، خلص كلهم بقيوا بقلبها.
6: صحابك بالغربة، صحابك لو بتغرب المنزل.
0: لا انا بحب كتير اصحابي، الله يخلي لي اياهم، بجننوا
6: ما بيبقى حد
0: لانه انتو اصحابي كمان، انتو

0: بس بدي اطلب من محمد اذا بتريد فيك تبعت لنا تحت الجواب تبعولك بس اسمك والعيلة. اسمك منعرفه محمد بس العيلة لو سمحت. رح اسمك بعد اخر فويس من مجدلينة.
1: رولاتي بدي اسألك مرة, انت في اصحاب هيك ظهروا من دونك وهيك ما عاش وصلت معهم, شو شعورهم هلا عونك نعم يزعوك على الراديو؟ بيقولوا يا ريت بعملنا هالشي اكيد.
0: لا والله بتصدق انا حدا اصحابي بيضلوا يعني عندي اصحابي من نحن وصغار وبعدنا لهلا كتير اصحاب, وفي عندي اصحاب يعني بعرفهم من 10 و15 سنة بعدنا كمان كتير كتير اصحاب, وهلا عندي اصحاب اللي هن عائلة والعانة كلها اللي هن انتو, بحبكم قد الدنيا ولا مرة خزلتوني. فشكرا محمد لإلك, مرسي. كمان بدي اسمع فويس قبل ما نختم.
2: يسعد لي مساك يا احلى رولا.
0: اهلا.
2: هيك ناس خرجوا يتغربلوا لانه ما قالوا امان ابدا ابدا ابدا, بلاهم وبلا شوفتهم نهائيا من الاخر.
0: من الاخر 100%. اللي ما بيحبك يا أمورتي يا رولات بيكون ما بيحب حاله, وأنا مغروم فيك وبشتاق لك كتير. شكرا عبودي حبيبي. أنت يعني بدي أقلكن قدي مرق الوقت كتير بسرعة, قديش غمرتوني بمحبتكن وبحكيكن اللي بيطير العقل اللي نابع من قلبكن. أنا كمان بدلكن نفس الشي, بحبكن كتير كتير كتير, وبقلكن إن شاء الله بتقضوا بقية نهار هيك رواق وحلو, وإن شاء الله كل اللي علقان بعجقة السير يكون وصل على بيته. بدي لكم بكرا ان الله راد نحن على نفس الموعد على الساعة 5, وكمان رح يكون معنا صديق البرنامج اللي رح يبقى معنا لمدة 2 أسبوع, وطبعا هو توفير ماكس. بوسكن, بحبكن كتير كتير كتير من كل قلبي, و see you tomorrow. باي باي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوء إليك انت ولا بانك مرض.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: أحلى صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبه.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر، تأمين لبنان وسويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل لبنان سويس انشورنس.
6: ولاني ولاني
7: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
8: غني غني من قلبك
7: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
9: يا رولا الشامية انا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
7: ما انا بدي اياكم تنبسطوا وترقصوا.
10: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
7: لا لا دخيل اجريك يا سمورة.
11: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
7: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
12: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
13: حدا غير رولا بيبوسه.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار جمعة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والنهات بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك انت ولا بانك مرك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: متعني واسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وتلجاني وبرداني.
3: صار عندي فانزات من all over the world.
5: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
6: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
8: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
9: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمله خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حربية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، طلعت على حنانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس انشورنس. أغاني ريترو.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تحسها تحسها ملكة على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتقل وتعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: السماء بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايماً
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
1: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
9: حدا غير رولا بيبوسه.

0: Tachyon, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبها.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبا عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: متعني واسمعني وحبني ورقصني
3: والعيني وتلجاني وبرداني
2: صار عندي فانزات من all over the world.
4: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
2: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
5: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليها
6: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
7: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
8: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرد.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: جو أشقر عيبولو
1: عيبولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم ع حدا برو.

0: في مدينة بيروت.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: الحفل
4: لبنان سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: ملك على عرشه
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيتو أغاني
9: لايك ما تفكر الدنيا بقى
0: جديد داني شمعون
10: عن جد
0: ما بدا

0: عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
2: غني من قلبك.
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
3: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
1: لا دخيل إجريك يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بس ألا من وين وبجيبه وعادي عادي.
6: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار.

0: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
6: من قلب بيروت
0: جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.